أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجلا يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع ويقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشرة أمثال الدنيا قال ابن مسعود لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه قال ابن مسعود فكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلة حديث متفق عليه فيجب الإيمان بأن الجنة دار نعيم حسي أي فيها نعيم حقيقي ملموس وشراب ملموس وفيها أنهار من عسل مصفى وأنهار من حليب وأنهار من ماء لا يتغير طعمه من طول المكث فيه وفيها أنهار من خمر لكنه ليس كخمر الدنيا فلا يخبل العقل وليس نجسا يصير المؤمنون في الجنة بطول آدم عليه السلام والواحد من أهل الجنة يكون ابن 33 ولكن بلا لحية حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإذا كان له أقرباء مؤمنون فإنه يراهم متى ما تمنى ذلك أما من مات من أقربائه على الكفر فإنه لا يشتاق إليهم ولو كان أباه أو أمه لأنه يكون مشغولا بالتلذذ بالنعيم الذي كان موعودا به ثم إنه لا يوجد عزوبة في الجنة حتى الولد الذي مات وهو ابن يومه يدخل الجنة ويتزوج فيها والأنثى أيضا يزوجها الله بمن شاء من الذكور وليس ذلك خوفا من الزنا إنما هو نعيم أنعم الله فيه عليهم وقد ورد أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة ارتفاعها 60 ميلا في السماء للمؤمن فيها أهلون أي أزواج ولا يوجد في الجنة ما تكرهه النفوس فلا يوجد حيض ولا يوجد بول ولا غائط ولا عرق يتولد منه وسخ ورشحهم كالمسك وأزواج الشخص هن له إلى أبد الآباد والحور العين من المخلوقات التي خلقها الله في الجنة
لهن من الحسن والجمال ما لو برزت الواحدة منهن إلى الدنيا لملأت ما بين المشرق والمغرب من الرائحة الزكية. وبمجرد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويستقرون فيها يسمعون النداء من الملك: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ثم إن أهل الجنة يكونون في نعيم يتجدد ولا ينقطع، فكل ثمرة يقطفها المؤمن في الجنة يجعل مكانها ثمرة، والثمرة كالجرة، والشجرة في الجنة ساقها من ذهب. وكذلك لما يرى المؤمن الطير ويشتهي أن يأكله يقع بين يديه مشويا إن اشتهاه مشويا من غير كلفة. ثم إن الذي قام بتوحيد الله تعالى واجتنب معاصيه وأدى فرائضه فإنه يدخل الجنة بلا عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد بدلالة الحديث القدسي الذي رواه الإمام أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى اطلع في الجنة فرأى فيها الحور العين، وطلب منه سيدنا جبريل عليه السلام أن يسلم عليهن بالقول، فقلنا له: نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام. ورأى صلى الله عليه وسلم في الجنة الولدان المخلدين، وهم خلق من خلق الله، ليسوا من البشر ولا من الملائكة ولا من الجن، خلقهم الله تعالى من غير أم وأب، هم كاللؤلؤ المنثور ليخدموا أهل الجنة. الواحد من أهل الجنة أقل ما يكون عنده من هؤلاء الولدان المخلدين 10,000، بإحدى يدي كل منهم صحيفة من ذهب وصحيفة من فضة. تفكر أخي المسلم في أحوال أهل الجنة وفيما خصهم الله من النعيم المقيم الدائم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ويجلسون على منابر الياقوت الأحمر، ولهم خيام من اللؤلؤ الأبيض، ويتكئون على الأرائك، ولهم من الحور العين الخيرات الحسان كأنهن الياقوت والمرجان. فهل من مشمر للجنة؟ أليس الحري بنا أن نعمل لآخرتنا وأن نتزود لها وأن نتسابق إلى الطاعات والخيرات؟ فالله عز وجل يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ويقول عز وجل:
وفي ذلك فل

واحد منهم زوجتان، يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. حديث متفق عليه. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

البرية ضوء الشمس والقمر عمت فضائله جل العباد.

0: كانت بديهته تغني عن الخبر.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

وسيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمد

محمدا عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا المسلمين وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارا.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء.

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

مباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد.

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

الأمر بحفظ اللسان. روى عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الدنيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. هذا الحديث معناه أن الإنسان إذا صمت لا يكتب عليه كلام، فإذا تكلم فلينظر في كلامه، فإنه إما له وإما عليه. وليس الأمر كما يقول بعض العوام: الحكي ما عليه جمرك. إنما الأمر كما قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال العلماء: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. والمؤمن الكامل من شأنه أن يكف أذاه عن المسلمين إن كان بلسانه وإن كان بيده، وهذا معنى ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حين سأله أبو موسى الأشعري: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكثير من الناس يهلكون أنفسهم بسبب ألسنتهم، حيث يستعملونها فيما لا يرضي الله عز وجل، ولا سيما عند المزح والغضب. وهذا معنى قول الشاعر: كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. وقد روى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ومعنى ما يتبين فيها لا يتفكر فيما تؤدي إليه، أي لا يرى أن فيها ذنبا. ومعنى يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب أنه ينزل بسببها إلى قعر جهنم. قال الحافظ ابن حجر عند شرحه هذا الحديث: وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو شريعته. واعلموا أن الاستخفاف بالله أو شريعته كفر مخرج من الإسلام، وذلك كقول بعض الناس: فلان جنن ربي أو أهلك ربي، أو نحو ذلك مما فيه استخفاف بالله. وكذلك الاستخفاف بالشرع، كالذي يقول: الصلاة موضة أديمة، أو يقول: الصوم تعب بلا فائدة، أو يقول: الحج وثنية، أو يقول: صوم وصلي بتركبك الإلي. فكل هذا من الكفر المخرج من الإسلام، ولو كان القائل مازحا أو غاضبا. فكثير من الناس يكفرون بالقول من دون اعتقاد معنى اللفظ، فهؤلاء خارجون من دين الله تعالى. قال تعالى:
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكم أبعد من الصواب من قال إنه لا يكفر من تلفظ بألفاظ الكفر إن كان مازحا أو غاضبا أو لأنه لم يعتقدها، فهذا جانب الحق وشجع الناس على الكفر والعياذ بالله، وخالف قوله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فلم يشترط الله تعالى أن يكون معتقدا لمعنى كلمة الكفر ليعد كافرا، بل اعتبره كافرا لمجرد قولها. وما أجهل من يقع في الكفر ثم يقول أستغفر الله قبل أن يتشهد، فهذا يزداد ضررا وكفرا، لأنه يكذب القرآن بهذا الاستغفار. ولا بد لمن كفر أن يتشهد حتى يعود للإسلام فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي عن ابن عمر. وفي الختام نذكر حديثا عظيم الفوائد رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك يا معاذ، معناه انتبه. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم اجعلنا من القائمين الصابرين، واشرح صدورنا ونور قلوبنا،
واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، واجعلنا من الذين لا يستعملون ألسنتهم إلا في الخير، وأكرمنا برؤية ولقاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كان سبأ بن يشجب رجلا عربيا كريما مسلما يجود على الناس بعطاياه ولا يبخل، وذكر أنه أول من لبس التاج، وكان له شعر بشر فيه بمقدم وظهور رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه: سيملك بعدنا ملكا عظيما، نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمدا، ليا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعامي، فأعضده وأحبوه بنصر بكل مدجج وبكل رامي، متى يظهر فكونوا ناصريه، ومن يلقاه يبلغه سلامي. وكان له 10 أولاد فتفرقوا، 6 منهم قصدوا اليمن وبنوها، و4 رحلوا إلى الشام وتكاثروا فيها. وخرج من بين اليمنيين التبابعة، وهم ملوك اليمن، وأحدهم تبع، يلبسون التيجان وقت الحكم، وعاشوا في غبطة عظيمة وأرزاق وثمار وزروع كثيرة، ولكن كانت أوديتهم شحيحة بالماء مقفرة من الأنهار، فألجأتهم الحاجة إلى أن يصنعوا شيئا يجمعون به سيول المطر التي كانت تهطل في أوقات معينة لينتفعوا بها، فألهمهم الله طريقة بناء السدود والحواجز يقيمونها بين الأودية للانتفاع بما تخلفه وراءها من مياه. وكان سد مأرب أقواها وأمتنها وأنفعها، وأول من بناه سبأ، وسلط إليه 70 واديا تفد إليه مياهها، ومات ولم يكمل بناءه فأكملته الملوك بعده، وكان آخر من أتمه بلقيس قبل أن تقابل سيدنا سليمان عليه السلام. ولإتمام السد خبر يقول إنه لما ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء واديهم، إذ لم يكن السد قد انتهى بعد، فتركت ملكها وسكنت قصرها، وطلبوا منها أن ترجع فأبت، فقالوا: إما أن ترجعي أو نقتلك. فقالت لهم: أنتم لا عقول لكم ولا تطيعونني. فقالوا: نطيعك. فرجعت إلى واديهم وعكفت على إنهاء السد، وجلبت الصخور والزفت الأسود، ومكنت السد بين جبلين عظيمين، وجعلت له 3 أبواب بعضها فوق بعض، وبنت تحته بركة ضخمة، وجعلت فيها 12 مخرجا على عدد أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن، فاحتبس السيل من وراء السد الضخم. ثم لما كانت الحاجة تشتد تأمر فيفتح الباب الأعلى وتجري المياه إلى البركة، فكانوا يسقون من الباب الأعلى، ثم من الثاني الأوسط، ثم من الثالث الأسفل، فلا ينفد الماء حتى يأتي الماء من السنة المقبلة، فكانت تقسيمه بينهم على ذلك. وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء تجري بينها القنوات الملتوية، وتصدح بين أغصانها البلابل المغردة، وتمتلئ أشجارها بالأثمار النضرة والأزهار الملونة. وكانت بلدتهم طيبة كريمة التربة، عامرة بالخضرة، وكان من صفاء هوائها ونقاوته أنهم لم يروا في بساتينهم بعوضة قط، ولا ذبابا ولا برغوثا ولا قملة ولا عقربا ولا حية ولا غيرها من الهوام، أي الحشرات المؤذية، ولا تتعب دوابهم. وإذا جاءتهم قافلة وفي ثيابهم ودوابهم قمل ونحوه، ووصلوا إلى تلك البساتين النقية، ماتت تلك القمل لساعتها. وكان من غزارة ما تعطي تلك البساتين أن المرأة كانت تخرج معها مغزلها، وعلى رأسها وعاء من قش، فتلتهي بمغزلها وتمشي بين الأشجار المثمرة، فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ وعاؤها من كل الثمار من كثرته على الشجر، من غير أن تمسها بيدها. وزيادة على هذا النعيم الخاص بهم، أصلح الله لهم البلاد المتصلة بهم، وعمرها وجعلهم أصحابها، وضيق السير بأن قرب القرى بعضها من بعض، حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في قرية ويرتاح في أخرى، ولا يحتاج إلى حمل زاد حتى يصل مقصوده، آمنا من عدو وجوع وعطش وآفات تضر بالمسافر. وقدرت هذه القرى المتصلة ب4700 قرية، بورك فيها بالشجر والثمر والماء، بحيث تظهر القرية الثانية من الأولى لقربها منها. ولما طالت بهم مدة النعمة سئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا: لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة. فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام صحارى شاسعة، ليركبوا النياق المحملة ويتزودوا بالزاد كغيرهم. وانتشر البطر والطغيان والكفر بالله، حيث بدأت عبادة الشمس من دون الله، فأرسل الله إليهم 13 نبياً فدعوهم إلى الله تعالى وتوحيده وترك الكفر، وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه، فكذبوهم وقالوا والعياذ بالله: ما نعرف لله علينا نعمة، فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك. وتجري في هذه الأثناء قصة التقاء سيدنا سليمان بملكة سبأ بلقيس، حيث دعاها إلى الإسلام فأسلمت هي وقومها، ثم بعدها بسنين حصل الكفر مجددا. ومنه ما حدث مع شخص منه اسمه حمار، كان له ولد فمات، فاعترض على الله والعياذ بالله تعالى، ورفع رأسه إلى السماء وبصق وقال: لا أعبد ربا قتل ولدي، وكفر كفرا شنيعا، وصار لا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر، فإن أجابه تركه وإلا قتله. فأنزل الله عليه صاعقة أحرقته ودمرت واديه، حتى صار خربا ومرتعا للجن. أما قومه فإنهم تمادوا في الكفر تماديا فظيعا، ولم يلتفتوا إلى كلام الأنبياء الذين نصحوهم، وازدادوا إعراضا، ولم يقابلوا الهدى والإرشاد إلا بوضع الأصابع في الأذنين وبالاستكبار والانصراف إلى العمل وبناء البيوت، فأراد الله أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم ليكونوا عبرة لغيرهم وعقوبة قاسية لمن تحدثه نفسه أن يسلك طريقهم ويفعل فعلتهم. فسلط الله عليهم دابة صغيرة اسمها الخلد، وهو حيوان لا يبصر ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جدا، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات السد بشكل متواصل، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المتجمع، وما هي إلا ساعات حتى تدفقت المياه سيولا جارفة تهدم ما هو أمامها وتغرق الناس في بيوتهم وتدمرها، حاملة معها أطنانا من الطين والأحجار. فخاب كيد الكافرين وانتقم الله من الظالمين. تهدم السد وانهار البناء، ولم يعد يحجز السيول المتدفقة والأمواج المتلاطمة، وانطلقت المياه الحبيسة في شعاب الوادي وبين الأشجار، فغرق الزرع وهلك الضرع، وعاد الوادي كما كان صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيه، وهربت العصافير والبلابل. وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة، ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة من أمور العبادات العملية الصلوات الخمس. والصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، وهي فرض بالإجماع والكتاب والسنة. أما الكتاب فكقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما السنة فكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. فقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة من أعظم أمور الإسلام. والصلاة هي أفضل الأعمال البدنية، ونفلها أفضل النوافل. وورد في فضل الصلاة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابن حبان. والدليل على أن المكتوبات خمس صلوات في اليوم والليلة فقط لا غير قول الله تعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عما افترض الله من الصلاة، فقال الرسول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن بتمامهن وكمالهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه أحمد. وأما الوتر فليست واجبة كما بينا بدليل هذا الحديث. إذن لا بد من أداء الصلوات على ما أمر الله من الإتيان بالأركان والشروط واجتناب المبطلات، وعليه أن يؤديها في أوقاتها على ما أمر الله في أوقات معينة. إذن لا بد لكل مكلف أن يتعلم ما افترضه الله من أركان وشروط ليأتي بها، وعليه أن يتعلم المبطلات لكي يجتنبها. فمن شروط الصلاة الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، أي جزء كبير من الإيمان، لأن الإيمان يشمل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالأمور الستة، عندما سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الستة هي معظم أمور الإيمان. ثم كل عمل صالح يتقرب به إلى الله يقال له إيمان. الصلاة يقال لها إيمان، والطهور يقال له إيمان. والطهور هو الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر،
الطهارة أي الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، هذا يقال له طهور، ورفع الحدث الأصغر أي الوضوء طهور، كذلك إزالة النجاسة عن الثوب والبدن طهور، فكل هذا شمله الرسول فقال: الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كان الأمر هكذا فيجب أن يحافظ على الصلوات الخمس، فالمحافظة عليها لا تكون إلا بالطهور. فمن أهمل تعلم ما هو الحدث الأصغر وما هو الحدث الأكبر وما هي النجاسة وكيف تزال، يكون والعياذ بالله من الخاسرين. فلهذا يجب على كل مكلف أن يتعلم أمور الإيمان والطهارة والصلاة ليقبل عمله بإذن الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البيهقي. فلهذا يجب علينا نحن المكلفين أن نتفقه في أمور الدين ونتعلم العقيدة والطهارة والصلاة وغيرها، وأن نعلم غيرنا أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. صدق الله العظيم. هذه الجملة من القرآن فيها إشارة إلى علمين: علم التوحيد بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وعلم الفروع بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد قدم الله تعالى ما فيه إشارة إلى علم التوحيد على ما فيه إشارة إلى علم الفروع، فعلمنا من ذلك أن علم التوحيد أولى من علم الفروع، وهو أفضل العلوم وأعلاها وأشرفها وأولاها. وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالترقي في هذا العلم فقال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله، لأن الأعمال الصالحة لا تقبل بدون الإيمان بالله ورسوله. روى مسلم عن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عبد الله بن جدعان من التصدق على المحتاجين وصلة الرحم وغير ذلك غير نافع له، لأنه لم يكن يؤمن بالله. وقال الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، أي أن من لم يعرف الله تعالى بل يشبهه بخلقه بالضوء أو غيره، أو اعتقد أنه ساكن في السماء أو أنه جالس على العرش، أو وصفه بصفة من صفات البشر، فهذا عبادته تكون لشيء توهمه في مخيلته فيكون مشركا بالله، فلا تصح عبادته. وروى ابن ماجه عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقال الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا ذلك قبل هذا، أي أتقنا علم التوحيد قبل فروع الفقه. وقال أبو فتى في الفقه الأبسط: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. وقال أيضا: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق بالاعتقادات هو الفقه الأكبر. وقال أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. واعلم يا أخي المسلم أن صفات الله لا تنحصر، ولكن العلماء قالوا إنه يجب على المكلف معرفة 13 صفة لله تعالى، وهي الوجود، القدم، الوحدانية، البقاء، القيام بالنفس، المخالفة للحوادث، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام.
ذكر ذلك عبد المجيد الشرنوبي والفضالي وقبلهما صاحب السنوسية وغيرهم، وذكر ذلك أيضا أبو بكر الدمياطي المشهور بالسيد البكري في كتابه إعانة الطالبين، والبيجوري صاحب جوهرة التوحيد، وأحمد المرزوقي صاحب عقيدة العوام وغيرهم. ثم إنه لأهمية هذا العلم ألف العالم المتكلم الفقيه محمد بن هبة المكي رسالة سماها حدائق الفصول في علم الكلام، والتي اشتهرت فيما بعد باسم قصيدة أو عقيدة ابن مكي، وقد أهداها للسلطان يوسف صلاح الدين رحمه الله، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في المدارس، فقرر تدريس هذه القصيدة في المدارس، فسميت لذلك بالعقيدة الصلاحية. وقد كان صلاح الدين عالما فقيها شافعيا له إلمام بعلم الحديث، يحضر مجالس المحدثين وله رواية عنهم، حفظ التنبيه في الفقه الشافعي: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.

الصبر على البلاء سبب لتكفير الذنوب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري وغيره. والنصب التعب والمشقة، والوصب المرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. أي أن المؤمن الذي أراد الله به خيرا كثيرا يبتليه في نفسه أو ماله أو ولده.

0: موعظة المتقين. ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لرجل يسأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بلا عمل ويرجو التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بقول الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع لم يقنع، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، إن سقم ظل نادما وإن صحت أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا.
1: الحمد لله.

مستمعينا الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية العاشرة من سورة محمد إلى آخر سورة الفتح بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ

صلاتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية
1: وين ما شفتها أكيد بتعرفها لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: إيطاليا سل مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
4: فرع تاني توينز موبايل مبيع وصيانة بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
5: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الخميس 23 تموز 2026، الموافق ل 8 صفر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت، ومثل العادة معكم من وراء الميكروفون علي قباني وزميلتي إيمان الخرفان. أهلا يا إيمان.
6: صباحو يا علي، صباحو كمال، صباحو متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم، يسعد كل أوقاتكم وين ما كنتوا عم بتتابعونا. حلقة جديدة من برنامج صباح المعرفة انطلقت، ابقوا معنا.

مثل العادة بأول حلقة بذكركم برقم الواتساب اللي فيكم ترسلونا عليه وتبعتوا رسائلكم وتوجهوا تحيات للناس اللي بتحبوها 0166-7602. وكمان مثل العادة بوجه تحية لكل اللي رايحين هلأ على أشغالهم، خاصة إذا كان شغلهم بعيد عن بيتهم، فبتمنى أنه تقضوا معنا وقت حلوة ومفيدة بإذن الله. سريعا رح وجه تحياتي للناس اللي بلشت تبعت رسائلهم على الواتساب. سعد شهاب يسعد صباحك وتحية كبيرة لألك. كمان سناء مثل العادة عم توجه تحية لنعيم مرعي وزوجته مها. أيضا من الرسائل اللي وصلتنا سناء شماس بتصبح علينا وبتوجه لنا تحية.

لنبلش بالخيرات مثل العادة بنبدأ مع دعاء اليوم، من بعده بنعرف من إيمان شو الورد اللي كمان فينا نبلش فيه نهارنا.

إنك واحد أحد فرد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد وأشهد أن وعدك حق

حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لليوم الخميس 8 صفر 1448 الموافق ل 23 تموز 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. يا قوي يا متين ألف مرة، هذا هو ورد اليوم. يا قوي يا متين ألف مرة، من أسماء الله تعالى القوي، وهو التام القدرة الذي لا يعجزه شيء. أما المتين فهو الذي لا يلحقه تعب. إذن يا قوي يا متين ألف مرة، بل شفيها مع إخلاص النوايا لله رب العالمين.

0: اوكي حارجع كفي قرات شويه رسائل. علي موسى بيصبح علينا وبيسلم علينا, شكرا لك. كمان احلى صباح من محمد خالد, تحيه كبيره لاختي ساره. خالد عم بيقول وبيقول لها عمره مباركه ان شاء الله. كمان من رسائل وصلتنا عم بيصبحوا على المنشد وليد الخرفان, انا كمان بصبح عليه. وكمان رساله من اسماء الخرفان, خالتك بتصبح على الحاج سامي الخرفان.
1: بتصبح عليهم,
0: ما بتصبحوا الا على آل الخرفان
1: بس هيك. احنا بنصبح بس على العائله عم نمزح, بنصبح على الجميع. كمان في عنا رساله من السيد ابو محمد زيد من البداوي, ايقظوا اولادكم على الدوره الصيفيه. بتعرف هذا الالارم السيد ابو محمد بحب دائما يذكرنا, قوموا في اولادكم على الدورات الصيفيه, خليهم يكونوا مصحصحين ويشاركوا لحتى هيك يستفيدوا.
0: هي من التنين للخميس.
1: صح صح. إذن بالمساجد والمصليات اللي بتديرها جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بكل لبنان, سارعوا وابعتوا أولادكم ليستفيدوا من الخيرات ولا يعملوا أكتيفيتيز وأنشطة وقصص كتيرة.
0: عنا رسالة عم بيطالبوا على المرة الثانية بأنشودة, هذه الأنشودة ما متوفرة عنا إن شاء الله, بس تتوفر منحط لكم إياها, أو ياريت تبعتوا أسماءكم مع كل رسالة لنقدر نعرف مع مين عم نحكي. يعني
1: أنه فينا سمعكم شي تاني يعني

0: عنا رسالة من الكويت متابعتنا غالية بتوجه تحية لنا، بارك الله بكم أمين وبكم، صبحية حلوة، دائما ببلش نهاري بابتسامة ومعرفة، وكمان عم تطلب أنشودة المسكفاح إن شاء الله هلأ كمال بحط لك إياها المسكفاح. خبرينا كيف الطقس عندكم بالكويت، أكيد شوب كتير. سارة عماش،
1: درجة الحرارة كمان.
0: نعم سارة عماش بعد غياب، يعني شو بدي أقول، سارة عماش بتصبح علينا وهيك بس
1: بتصبح علينا بس. ونحن كمان بنصبح عليك، أهلا وسهلا فيك. روزلين ريت رسالتها لروزلين،
0: لا
1: أوكي. روزلين بتصبح علينا من البقاع، تحياتنا لإليك. فاطمة الحمصي، أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي للحاجة إيمان وأستاذ علي وللمستمعين وزوجي وأولادي وإخواتي ولجروبنا. على فكرة فاطمة عطيتني وصفة كتير طيبة بعدني ما جربتها بس عجبتني، اليوم حقلكم إياها، هي شيء هيك حلو شيء سويت،
0: يعني بفقرة الطبخ،
1: بفقرة الطبخ اليوم اسمعينا يا فاطمة، هيدي الوصفة إعداد فاطمة الحمصي.
0: أيوة طيب، بعتت لنا غالية أنه درجة الحرارة هلأ 42 عندهم، يعني يا الله يلطف بكم. غازية السيد بتصبح علينا وبتوجه تحية لأسرة الإذاعة، وهيك كم دعوة حلوة عم تدعي لنا إياهن، وعم تطلب نقرأ الفاتحة عن روح الأموات المسلمين وبالخصوص عن روح حمد السيد.
1: بدي من اللي عم يبعثوا لنا رسائل أنه بس يقولوا لنا من وين عم يحكونا واسمهم، اسمهم الأول أنا قبلاني بس حتى نعرف مع مين عم نحكي، راسلونا على 01 66 76 02.

0: اليوم آخر يوم حسب التوقعات بهيدي الموجة الحارة اللي عم تضرب لبنان. يعني اليوم الذروة. اليوم الذروي، اليوم شوب كتير، درجات الحرارة، درجة الحرارة المحسوسة على الساحل 39 درجة المحسوسة، بس نعم. هي انريل هي 33، بس الرطوبة المرتفعة هي اللي عم تخلينا نحس بالشوب هالقد.
1: نعم.
0: وكمان بالجبال شوب كتير، وبالبقاع بعلبك عم توصل لل 46 وال 47 درجة. ولكن من المتوقع انه بدءا من بكرة ان شاء الله يصير الجو ألطف بسبب المنخفض الجوي القوي كتير اللي عم يضرب الجزر اليونانية وتركيا. ونحن هنتأثر من بطرف طرفه، هذا تأثرنا بطرف طرفه بيكون عبارة عن اشتداد بسرعة الرياح خاصة بالمناطق الشمالية، حتوصل سرعة الرياح فيها للسبعين كيلومتر بالساعة، وكمان انخفاض شوي بدرجات الحرارة، بتنخفض الحرارة تقريبا 3 درجات وبتصير بتتمحور حول معدلاتها الموسمية. الخبرية اللي بدي لكم إياها أنه يمكن والله أعلم، يعني نهار الأحد الصبح يكون في شتاء ببعض المناطق.
1: أيوة.
0: نعم، ما تقولوا ما قلت لكم،
1: من هلا بخبركم هيدي حسب التوقعات.
0: لطفت لكم الاجواء شوي، بجيكم بخبريه من بعدها.
1: ايه جاي موجه حر جديده،
0: مطلع اب، وعم بحكي حسب التوقعات وحسب مراقبتي للخرائط.
1: نعم.
0: بمطلع شهر اب، يعني مطلع الشهر الجاي، من المتوقع انه نستقبل موجه حاره جديده حتكون اشد من اللي نحن شفناها.
1: يا لطيف،
0: بيأسفني لكم هالشي، ويبقى العلم عند الله.

0: سوزان عيدو من السويد بتصبح علينا، تحية كبيرة لإلك. كمان من الرسائل اللي وصلتنا، لو بتكتبوا أساميكم لتسهلوا علينا لنعرف من مين الرسالة.
1: أم محمد، سهلوا علينا المهمة.
0: أم محمد من البقاع بفتكر، أو أم محمد عم تطلب نقرأ الفاتحة عن روح علي عميرات رحمه الله رحمة واسعة، آمين رحمه الله. كمان من الرسائل وصلتنا غادة بيضون بتصبح علينا وبتسلم علينا.

0: بعد الفاصل رح نتذكر سوا كلمات ما بيقولوها بالغالب إلا اللي بيرتي، رح نحكي شو معناها.
1: أمحشوفهم بدي تحذرني إياهم.
0: إيه بما أنه أنت بعلبكية.
1: أوكي بس هعرفهم
0: بعد الفاصل.

0: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم لها عنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
7: خاص عيداني إخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
8: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية
1: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديدة من عيهم استقبال.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
4: رجعنا لكم بصباح المعرفة، وتحية لكل اللي انضموا لنا هلأ، واللي تحية للي بعدهم عم يسمعونا. بعد في فقرات كتير مفيدة بإذن الله. وقبل ما كفي الفقرات اسمحوا لي بدي أعمل دعاية لبرنامج الجديد على الإذاعة.
5: دعاية لنفسي، تفضل.
4: نعم، بودكاست حديث الإذاعة. هالبرنامج الجديد اللي أنا كتير محمس له، لأنه الصراحة إيمان وأنت بتعرفي أنه نحنا طرحنا مواضيع بهالبرنامج يمكن بطريقة مختلفة وجديدة، يمكن لأول مرة بنطرح هالمواضيع بهالطريقة على الإذاعة.
5: صحيح.
4: بدي أدعيكم تتابعوا الحلقة الأولى اليوم إن شاء الله مع الشيخ الدكتور أحمد عجور. بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم وكتير صار منتشر للأسف بيناتنا، قصة المخدرات. هالموضوع يعني دايما نسمع عنه، بس لأول مرة رح نحكي عنه ورح نحكي هالقد يعني بمعلومات وبخبريات. لنحاول أو حاولنا أنه نلاقي شو بيقولوا حلول لهالموضوع. فتابعوا الحلقة اليوم الساعة 9،
5: اليوم 9 مساء على قناتنا على اليوتيوب بتشوفوها، و10 مساء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة. تابعوا لأنه حلقة جدا مهمة، توعوية، ومهم كتير الشباب يسمعوها.
4: نعم.
6: كيف يقع بعض الشباب في مصيدة المخدرات؟ وكيف نحمي أبناءنا وأنفسنا من ذلك؟ إجابات شفافة ونافعة في الحلقة الأولى من بودكاست حديث الإذاعة مع الشيخ الدكتور أحمد عجور، يحاوره علي قباني. ترقبونا هذا الخميس في 23 من تموز الساعة 9 مساء على قناتنا على يوتيوب.
4: ورح كفي قراءة رسائل شوي. التراز بتصبح علينا، بتوجه تحية خاصة للشيخ نبيل الشريف، نحن كمان نوجه له تحية. هادية صندقلي بتوجه تحية لزوجة ولأسرة الإذاعة ولجروب القلوب البيضاء فردا. سهام نجا بدها تصبح على أولادها، دكتورة رانيا ودكتورة مايا والأستاذ زينة والأستاذ حسن ولكل أحفادها، شكرا.
5: كمان بدنا نصبح على أبو حسين وأم حسين عيتاني، يسعد صباحكم وصباح المستمعين. شو كمان؟ بلش يجاوب على خبرية اليوم، عم يعطينا كلمات بيروتية.
4: بعدني بدي أقولك بما أنه
5: روج شهل أسرع لقيس متأخر.
4: لا لقيس.
5: لا بيقولوا لقيس.
4: بقولوا لقيس.
5: بلا.
4: طيب.
5: يقضيني ساعدني.
4: خلص هتروحي للفقرة كلها.
5: ما أنا هذا سيد أبو حسين مزبوطين.
4: بما أنه قال عيتاني.
5: بيروتي قال عيتاني، ما فينا نسمعه عليهم.
4: فتلنا بخبرية اليوم.
6: خبرية اليوم،
4: بما أنه أنا من بيروت،
5: تحية للحاج وليد عيتاني. وين لعيتنا؟ يلا تفضلوا اسمعوا الخبرية.
4: تحية لآل عيتاني، آل الدعوق، آل قباني، شاتيلة،
5: كل البيت
4: نجا الحوت كلهم. طيب سنه خلاص محمد،
5: بدنا نقوله كله
4: ما بنخلص هلا. طيب حبلش انا بما انه انت من بعلبك
5: وعايش. اوكي انا ما راح اطلع فيها.
4: ونقلتي على بيروت من زمان، يعني صرت
5: ولدت ببيروت
4: منا وفينا يعني.
5: برحب فيه كمان.
4: ايه.
5: بطريقه جديده.
4: بطريقه جديده.
5: وسقط راسي.
4: ايه، وانا من الاساس من البسطه على فكره. طيب.
5: تفضل.
4: حخبرك هلا، حبلش على حذرك وانت بدك تعيدها.
5: حاضر.
4: هلا حبلش هيك سهل عليك اكيد. شو اشبك؟
5: انه شو بك؟
4: شو بك؟
5: ايه.
4: حظيطه.
5: يا حزين
4: يعني مسكين
5: مسكين.
4: طيب. كدوشة.
5: صح. ساندويش.
4: اوكي.
5: طبوقه بالبعلبكه.
4: طبوقه الامر بسمع.
5: بالبعلبكه طبوقه من الله. ايه تفضل.
4: طيب بيسع.
5: بيسع يعني زيح.
4: حلو. حلو. ما تسطع.
5: يعني ما تدقر على هالشغله.
4: حلو.
5: اوكي.
4: اليسطائيه.
5: التكايه.
4: يعني الوساده المخد الأسطائية. بقولوا أسطائية.
5: مين بيقول أسطائية عن جد اللي بيرتى؟
4: أبوك بقول أسطائية.
5: تحية فادي زنهور.
4: طيب.
5: إيه.
4: مشقرق.
5: يعني هيك كتير مبسوط ومكيف ومشرقت هيك.
4: طيب فودس الأولاد.
5: يعني فرصوا. أخذوا أيوة فرصة.
4: أيوة أيوة ما شاء الله عنك جلجو.
5: ست بيروتية رفاعي. نعم. إيه.
4: ما شاء الله. أستك بيروتية رفاعي بيروت.
5: يس.
4: مش بعلبك.
5: نو رفاعي بيروت.
4: سبحان الله. طيب نعم. جلجو.
5: جلجو يعني هيك في الجار يعني.
4: يعني منه متحضر يعني أو إنه هيك.
5: في الجار بيقولوا. أوكي. ليه كمان.
4: إجاز.
5: يعني إزاز زجاج.
4: طيب هيدي ما حتحذريها.
5: او لك
4: جنطاس.
5: اللاجات. جات اللي بيعبيهم مي.
4: ما شاء هيك. الله عنك الجات النحاس.
5: ايه.
4: طيب هيدي ما حتحذريها. صوف ساندويشة.
5: صوف
4: ساندويشة.
5: ايه صوف صوف يعني صوف من مادة الصوف.
4: ايه ساندويشة.
5: بلكي هيدي بيلبسوها فوق القميص.
4: شو
5: بيقولوا
4: هيدي اللي بتجي اللي بتجي
5: بتجي بدون كمام حفر
4: وصوف.
5: وبتجي صوف. ايه صحيح
4: بيلبسوها بالشتة تحت التيابة.
5: اسمها صوف ساندويشة هيك
4: اسمها. نعم انا بتذكرها كتير منيح يعني بيقولوا عنها صوف. طيب
5: أوكي.
4: الجيازة
5: انه اللي بين ظاهر المي المجرور المي.
4: نعم.
5: ايه.
4: طلطميس
5: يعني خلص يعني ما بيجمع
4: غليظ الفهم. طيب قلط.
5: ايه.
4: الطريق
5: يعني قطعه للطريق.
4: طيب الطبلية.
5: طبلية هيدي بتكون طاولة قصيرة بيقعدوا حواليها لياكلوا.
4: نعم. السرموجة.
5: السرموجة مش شاية. لا أربعة بيقعدوا عليها الطبلية. أمرار بتكون مبرومة أمرار بتكون مربعة.
4: واحد فيهم عنده أربعة. طب
5: بس هي بدنا من قاعد
4: هي الطاولة اللي بتكون قصيرة.
5: قصيرة يعني ما نعم. مثل طاولة السفرة بتجي أقصر على الأرض.
4: نعم.
5: نعم.
4: السرموجة.
5: مش شاية.
4: صحيح. وآخر كلمة معنا بهالفقرة ألشين.
5: الشين كلسات.
4: كلسات. بدي اضيف واحدة هلا تذكرتها.
5: بكون تحطوا لي 10 على 10 على عبارات البيروتية. سجرة البيرت بيقولوا.
4: بعض البيرت سجرة صح. طيب بدي انا اضيف كلمة هلا انا من زمان قلتها بالبرنامج بدي اشوف هذا
5: بيرجع
4: خاصة ابو حسين عيتاني بشوف اذا حيحزرها ولا لا. زريقة.
5: فتوش.
4: خلص ايمان انت بنزعتي لي القصة كلها يعني
5: طب ابو
4: حسين اذا بيعرفها.
5: هلا بدي طالب السيد ابو حسين عيتاني يعطيني كلمه بالبيروت ما مرق علينا.
4: نعم.
5: لك بلشوا على فكره ما هيدا سؤال اليوم.
4: ايه.
5: بلشوا يعطوك عبارات بيروتيه. حلوه بيروت حلوه.

0: فاطمة الحمصي. ايه فاطمة الحمصي عم تحذرنا عم تقول الفيلون بيقولوا عنه اللي بيرتي سلامكة. شو هو هاللون؟
1: سلامكة؟
0: انا سامع الكلمة
1: سيكلاما بيقولوا سيكلاما مش سلامكة.
0: عفوا
1: انت قريتها غلط. لا يا علي لا. سلامكة بيشربوها.
0: بس كمان ما بعرف شو هو السلامكة انا.
1: هيدا شيء اعشاب يعني شيء اعشاب بيغلوه بيشربوه اذا اذا اذا بدهم يعملوا استهال سوري.
0: عرفت عرفت
1: اسمها سلامكة.
0: ايه عرفتها
1: السلامكة بالنون. هي عم تقول سيكلاما.
0: شو السيكلاما اللون؟
1: هلا ما بعرف اذا صح صلحي لي يعني الفوشيا شي فوشيا هيك
0: فوشيا عم تكتب هلا
1: شي فوشيا بتنجاني شو بعرفني.
0: زهر فاتح هالي.
1: اوكي
0: زهر فاتح أوكي. بمصر بيقولوا للزهر الفاتح بامبي.
1: بامبي نعم. الحياة بامبي.
0: طيب
1: هيك بيقولوا.
0: كلمة عواش ما بعرف شو عواش يعني.
1: ايوه
0: بلشوا يبعثوا لنا كلمات مش عم لحق لكم
1: ما بقى من لحق. اترميز مظبوط. اترميز يعني مرتبين
0: صح نعم. تلقست
1: تلقست يعني مأخر.
0: ايه تأخرت.
1: ايه عشان هيك بيقولوا لقيس.
0: اوكي
1: من هيدي المفردة.
0: طيب
1: جاز وماز ولاز. نادية بغدادي.
0: طيب هندو زوجة تحية لكم ست هند الدعو. كمان عنا رسالة من ميم.
1: وينن لبيرتي وينن
0: هجموا علينا مع انه هذه مش فقرة سؤال اليوم. تراز عم تقول زيح. زيح يعني او لز.
1: ايه لز كمان بيقولوا لز او زيح او بيسع.
0: لز لك شوي مثلا. طيب التكاية.
1: تكاية ايه كوسا يعني.
0: طيب
1: اوكي.
0: سمعنا يلا.
1: عم بيذكروك ببيت شهاب وغليين. تحياتنا لبيت شهاب وغليين.
0: هلا انا ما بدي حدا يزعل مني ما شاء الله العيال البيروتية كتير
1: دمشقية كمان. ميران صباحو يا ميران.

0: إيمان، شو بعد عنا رسائل عن الكلمات البيروتية كنت عم تقليلي؟
1: بدنا نقرأ بقية الرسائل لأنه عم يذكرونا باللجن، هو الجالون الدست الجات الكبير للغسيل. تحياتنا لغسان بغدادي. تراز عم بتقول طيب، كلمة طيب بحسب كيف أنت عم تقولها، عرفت؟ حسب كيف بتقولها بتنفهم المعنى. مبحترة، هذه طبخة المبحترة.
0: مبحترة يعني
1: البطاطا بيض، مش هيك؟ مبحترة أو مبحترين الغراض يعني مفركشين.
0: هيك جبالي أنا.
1: لا بديك تحدد لنا شو قصدك، هاي او هاي؟ انا بعرف طبخة المبحترة الاكل، مش هيك؟ الاكل ومظهر. على فكرة في بعض عبارات لبنانية نحن بنستعملهم، امبارح كنت عم بعتله اياهم لعلي،
0: بعكس بعضهم
1: يعني قوم لنقعد. طب شو قوم لنقعد؟ انه يعني هن عكس بعض تماما. نعم، عرفت؟ نعم. طيب. برون بس ما تطلع. طب انه كيف بدي ابرم ما اطلع؟ فقط عند اللبناني. اوكي،
0: سرغس. قال سرغس او سرغس،
1: قلبي مسرغس من جواته. نعم. يعني مبسوط. نعم. ويس صح.
0: النملية
1: اللي بنحط فيها الاكل وبتكون هيك فيها شبك. طيب اي تهوى، لانه ما كان في برادات وكهرباء وهيك. نعم. ايمان صار بده هديه، برافو. ما هيك يا نسرين؟ انا حضرتهم كلهم.
0: تحيه لنسرين الشعر.
1: حرق اصبعه ذكرتيني كثير. طيب على فكره اختي مريم تعملها رائعه.
0: لكن في نوعين.
1: صباحو مريم.
0: في نوعين من الحرق اصبعه. في شيء بيعملوه مثل الجزمز اللي هو بيض وبندورة وبصل وبيقولوا له حرق اصبعه.
1: لا انا ما هيك.
0: شو هي اللي بتعرفوها انتم؟
1: اللي حرق اصبعه اللي بتجي مع عدس وبيقلوا له بصل.
0: عشان هيك عم بسالك
1: وهيك. طيب الطاقه، الطاقه يعني الشباك. ايه مزبوط. الروزانا كمان كانوا يقولوا له
0: روزانا.
1: ايه الروزانا هي الطاقه اللي بتبقى مفتوحه فوق بالسقف. أيوة. مبرومه بتجي اسمها الروزانا. صباح الفل والياسمين من هند وزوجة، تحياتنا لكم هند. السيد مصطفى زياني، اوعى تنبرق.
0: تنبرق يعني ينبرق ظهرك
1: او تنلوئ مثلا، لقوي، عرفت؟ كمان بيقولوا.
0: طيب نحن طحشنا على وقت الفقرة الصحية. صح. اليوم موضوع الصحي كتير مهم، الصحة النفسية والسوشيال ميديا. أولادنا قاعدين طول الوقت على السوشيال ميديا. ومش بس الأولاد، الكبار كمان يعني، وهذا الشيء عم بيأثر على صحتهم النفسية.
1: صحيح.
0: بدنا نحكي أكتر عن هالموضوع مع الدكتورة مايا فيومي بعد لحظات.
2: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
3: الصحة ما عادت مثل أول.
4: ديروا بالكون على صحتكم.
0: إذن السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي والصحة النفسية، هذا الموضوع اللي حنطرحه هلأ بالفقرة الصحية. وبيسعدنا نستضيف الدكتورة مايا فيومي، وهي اختصاصية بالطب النفسي والإرشاد الأسري، وكمان بتهتم بتعديل سلوك الأطفال والمراهقين. أهلا وسهلا دكتورة.
5: أهلا وسهلا فيك مستر علي. أهلا وسهلا فيك مدام إيمان.
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا على تلبية الدعوة. يعني من زمان ما رجعت طلعتي معنا.
5: اهلا وسهلا فيكم، على راسي، متشرف.
0: يعني دكتوره مايا، امبارح لما كنت عم عد الفقره انا وياك تفاجأت بسؤال طرحتيه لنطرحه عليك بالفقره، انه شو الفرق بين السوشيال ميديا وبين منصات التواصل الاجتماعي؟ وقلت لك انه في فرق بيناتهم، قلت لي ايه، شو الفرق؟
5: اكيد. هلا الفرق بين السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، اساسا السوشيال ميديا هو انت عم تعمل تواصل مع اشياء غير حقيقيه، يعني مثلا مثل اليوتيوب، مثل التيك توك. اما التواصل الاجتماعي هو السوشيال انتراكشن، يعني انت تفاعلك بيكون مع انسان بينك وبين شخص تاني. هدف السوشيال ميديا وهدف الفرق بين السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، السوشيال انتراكشن يعني التواصل الاجتماعي هدفه دعم فضفضة، ممكن يكون تنمية العلاقة بينك وبين حدا تاني، مثلا جروب العائلات، الواتساب، هالأمور هاي. أما السوشيال ميديا اللي هي مثل أداة، هي تطبيق، الهدف تاعها هو محتوى، إنك أنت تجمع لايكات، باللي هي هو بزنس مش أكتر.
0: اوكي، هلا عرفنا الفرق. طيب بداية، ليش عم نربط نحن الصحة النفسية بالسوشيال ميديا؟
5: تمام. الصحة النفسية والسوشيال ميديا هن كتير عندهم علاقة، وعلاقتهم كتير معقدة مع بعض. يعني فينا نقول مثل كأنه سلاح ذو حدين، ممكن تدعم وممكن تستنزفك بدون ما الحدا اللي عم بتابع السوشيال ميديا يحس. كيف هيدا الشيء؟ يعني مثلا حنعمل مقارنة صغيرة بين مريضة عندها انسولين ريزيستنس او مقاومة انسولين. فهيدي تجي تعتمد على نظام غذائي معين، على علاج، دواء علاجي، مثلا ابر وهالامور هاي. هيدي الكيس اذا شافت السوشيال ميديا أو شافت أي نوع من تيك توك يوتيوب وهالأمور هاي، هون كيف بتتأثر سلبا؟ لأنه حيصير يطلع لها كل الفيديوز اللي هي حتستنزف طاقتها، مثل أدوية نقصت 15 كيلو، أدوية نقصت 20 كيلو، وتجارب تجارب تجارب. فهون حتحس، حتفوت بحالة ريبرشن اللي هي الكبت، بعدين حتفوت بحالة ديبرشن، وهون حيكون السوشيال ميديا هو أشياء منا منيحة عليها، إلى تأثير سلبي عليها. وتليس إنه في أشياء نحن من دون ما نحس، اللي هو مثل الدوبامين، اللي هو نيورو ترانسميتر بالجسم، اللي هو هرمون بنسميه هرمون السعادة، اللي بيصير في عنا، يعني نحن له تسمية تانية، هرمون بنسميه هرمون اليلا كمان. شو يعني هرمون اليلا كمان؟ كيف بنشرحه للكيسز اللي بيجوا لعنا؟ هرمون الدوبامين هو ما بإيدك كتير تتحكم فيه، لأنه هذا الشيء بصير في عنا من خلال انك انت بتكون عم تعمل سكرولينج مثلا
0: للفيديوز،
5: اي شيء للفيديوز، لاي بوست وهيك. ففي شيء بفوت بنفسيتك اسمه فومو، الفومو اللي هو اختصار fear of missing out. فهيدا انت بصير على اساس بدك تقعد 5 دقائق تعمل سكرول مثلا قبل ما تنام، تسحب معك ساعة وساعتين وانت مش حاسس.
1: مزبوط.
5: هيدا سببه ليش؟ هيدا سببه الدوبامين، لأنه الدوبامين هو شغلته أنه يحسك بسعادة، بس أنت ما حتاخدها إلا لتاخد المكافأة. إلا شو يعني؟ يعني مثلا أنت لما بتحط ستاتيو على الواتساب أو على الفيسبوك، بتحط بوست، فأنت بصير عندك الفومو اللي هو الفير أوف ميسينج أوت، كل شوي بتخليك تفتح الفيسبوك أو تفتح واتساب تتشوف إنه هل حدا شافه، هل حدا عمل رياكشن على الشيء اللي أنا حطيته،
0: اللي عملوا ولا هذا ما عمل،
1: هل حطوا كومنت، وهل كومنت كان جيد ولا رديء، أو صح. عم يتنمروا فيه، يعني كمان هيدا بتلعب دور،
5: هيدا كله ريليتد ببعضه. فهون الدوبامين يا بزيد يا بينقص. فما بينقص إلا لما بتصير أنت بتتوتر، بصير عندك قلق، فبتصير انت بتنطر انه يلا، انه انا بدي اكتر بدي اكتر بدي اكتر. فهون توقع المشكلة، بتصير الصحة النفسية بخطر، لانه صار في عنا ادمان على الشاشات، ادمان على السوشيال ميديا، بدل ما نحن نكون هي عبارة عن محتوى ممكن نستفيد منه، ممكن يكون في مجتمعات دعم بالنسبة لنا، جروبات وهالامور هيدي نطمن على بعض. فهون صار في عنا مشكلة، انه نحنا بطلنا، صرنا سجنين السوشيال ميديا. طيب دكتورة، شو الحل انه نحنا ما نوقع؟ يعني خلينا نسأل حالنا هذا السؤال، يعني مثلا اول شيء مستر علي ومدام ايمان، شو اول شغلة بتعملوها لما بتفتح عيونكم او بتقوموا من التخت؟
0: انا ما بتطلع بالتليفون دغري،
1: لا بدي اطلع، بدي اعرف قد الساعة. اول شيء بمسك التليفون لأعرف قد الساعة.
5: هون بلشنا،
1: صح.
5: هي بتبدأ أول شغلة إنه أنا بدي أعمل ريليتد، يعني أعمل مثل حجة إني أنا بس عم بتطلع بالساعة. فأنا وعم بتطلع بالساعة بقوم بلاقي فيه مثلاً
1: notification، صح.
5: notification، فأنا لحالي الدوبامين بخليني شوف، أو الفومو بتخليني شوف إنه شو صار missing out من خلال أنا نومتي. فهون بيصير بينتزع النوم، وبينتزع نهارنا إذا كان في مثلا خبرية منا حلوة، قصة، أو تأخرنا مثلا على شغلنا، تأخرنا على شيء نحن مطلوب نعمله. فهون مطلوب ننتبه على حالنا، أول شغلة نعملها نعمل ديتوكس لحالنا، نعمل حماية لحالنا، إنه نسأل حالنا أنا هيدا المحتوى مثلا تيك توك أو فيسبوك أو غيره من الابليكيشنز الموجودة، أنا شو حاستفيد إذا أنا فتحته؟ هل هيدا المحتوى رح يفيدني بشي حقيقي أو لا؟ إذا كانت الجواب مزبوط، أوكي، فسو أنا بفتحه، بس بحاول أعمل كمان كنترول على هيدا الموضوع، إني أنا غير الألوان تاعت النوتيفيكيشنز بالتليفون. يعني أنا إذا عملت الألوان بالنوتيفيكيشن أبيض وأسود، هيدا الأبيض وأسود أصلاً ما حيشدني، بينما لما بحطه أزرق وأصفر وأحمر فلحال النظر حينشد. أو فيني كمان سوري، فيني كمان أصلاً إلغي الألوان من تليفوني. فأنا ساعتها إذا إجت نوتيفيكيشن وأنا هلأ مني فاضي مني تكون سجينة الأبليكيشن اللي أنا عم تابعها.
0: دكتورة فينا كمان بالستينجز يعني نشيل النوتيفيكيشنز يعني ما يوصلنا نوتيفيكيشنز من هالأبليكيشن
1: غير لما نحن بنفوت على الأب
0: يعني غير إنما لما نفوت لنشوف إنه إذا أجينا شيء صح؟
5: بالضبط بالضبط 100%. هيدا نحن يعني نحن ما حنقول إنه كل السوشيال ميديا وكل السوشيال انتراكشن هن منهم منيح لإلنا، أكيد لا، لكن أهم شيء الوعي إنه نحن كيف نستخدم هيدول الأبليكيشنز، وأهم شيء ننتبه على أولادنا إنه نعمل كنترول على البرامج اللي عم يحضروها، نعمل كنترول على نعمل ريليتد بين تليفونهم وتليفوننا، ندمجهم مع بعض لنشوف نحدد الوقت اللي هن عم يحضروه، نحدد شو التوبكس اللي هن عم بفوتوا بيقرأوها، لأنه ممكن أشياء كتير تكون غلط خاصة بأمور الدين، خاصة بأمور أشياء كمان حتى أشياء علمية فبتكون غلط. فمشان هيك كتير مطلوب نكون عنا وعي إنه السوشيال ميديا كتير related بالpublic health بالصحة النفسية.
0: دكتورة مايا كيف فينا نعمل نظام لحياتنا، مثلا نعمل مثل جدول انه انا بهالنهار في وقت معين ما بدي اطلع بالتليفون وما بدي اشوفه او ما بدي افتح السوشيال ميديا، وكيف فينا ندرب حالنا على هالشيء؟
5: هذا شيء كتير مهم. اول شغلة بسؤالي انا، يعني اول شيء اللايف ستايل تعيدي، انا بدل ما في الصبح وقول انه انا هلا بس بدي يعني مثل ما عملت مدامي بس بدي اطلع بالساعة، فبقوم انا بتطلع بالساعة فشوف نوتيفيكيشن فبضطر اني افتح. فانا بقول انه انا بعرف حالي اني انا بدي اطلع بالساعة لاعرف حالي اذا فقت، حط ساعة اللي هي الاوريجينال اللي هي الساعة
1: القديمة اللي كنا نحطها على الكوموند،
5: الساعة القديمة بالضبط صح. الساعة القديمة، او مثلا ما نستخدم الارم اللي هو تاع التليفون، نستخدم الالارم تاع الساعة العادية تاع المنبه الطبيعي. هي اول شغلة أنا بكون عملت حماية لحالي. ثاني شغلة بدي حدد إنه أنا السؤال اللي أنا طرحته على حالي، شو حأستفيد إذا أنا فتحت هيدا المحتوى؟ شو حأكسب؟ شو حيمرق علي أشياء بتفيدني؟ الشغلة الثالثة، طيب أنا بدي أعلي الدوبامين تاعي بالمكافأة عبر السكرولينج أو عبر مثلا اللي كتير مثلا اللي حدا بعث لي لايكات، حدا عجبه الطبق اللي أنا حاطته أو هالأمور هاي. طب أنا فيني أعمل بديل، البديل هو أني أعمل الرياضة الدوبامين بزيد، لأنه هو عبارة عن مكافأة، بلس الأكل الصحي كمان هو عبارة عن مكافأة لجسمي. يعني أنا كيف بدي أفكر هيدا الشيء اللي بيأثر على حياتي. أنا شو بدي أحكي مع حالي، أنا شو بدي أقول لحالي، وأنا شو بدي صدق حالي، ما بدي صدق غيري. يعني نحن هون منفكر في عنا نحن مقولة كثير يعني مشهورة بالسايكو، منقول إنه من لم يجد في نفسه نور لا تنفعه أنوار المدينة، مثل ما قال سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه إنه من لم يجد في نفسه واعظ
1: لم تنفعه المواعظ. نعم.
5: فنحن هيدول الأشياء موضوعين كثير مشابهين لبعض، بس طبعا كيف نحن نفكر فيهم، كيف نستقبل المعلومة، كيف نستقبل المحتوى اللي نحن بدنا إياه. نعرف أنه بالنهاية في عنا أعداء بدهم يحطوا يزرعوا أشياء مش موجودة بديننا، مش موجودة بعاداتنا، فهون المطلوب الواحد كتير ينتبه ويخاف على حاله ويخاف على أولاده.
1: شكر كتير كبير لك دكتور مايا فيومي، بدنا نشكرك على الكلام الجدا مهم. دكتور مايا فيومي طب نفسي وإرشاد أسري زواجي وتعديل سلوك للأطفال والمراهقين، دكتورة بما يسمى الاقتدار الإنساني، شكرا كتير لك.
5: بارك الله فيكم،
1: أهلا وسهلا،
0: في أمان الله.

0: سؤال اليوم. بعدنا عم بتطلع، بعدنا عم بيبعتوا، عم بيعلقوا على خبريت اليوم،
1: بعدنا عم بيعلقوا على الكلمات البيروتية. بدنا نقولهم
0: خلي سؤال اليوم مأجل هذا السؤال بعدين
1: أو لك.
0: طيب خلينا، طيب بما أنه المود هيك بيارتي مع بعضينا طيب خبرونا بعد عن هذا سؤال اليوم حاملوا خلص، لأنه بعدكم عم تتابعوا هذا،
1: بعدكم مكفيين.
0: خبرونا عن كلمة تعبير عادت بيعملوها ما بيعملوها بالغالب إلا اللي بيرتي. بعتونا أجوبتكم على 0166760202. أبو حسين بيقول شنتان. سكرين شو الشنتان؟ شنتان شنتان يعني البنطلون
1: الشروال اللي بيجي هيك
0: شنتان وبيقولوا لأنه طنبز
1: زعل.
0: نعم حرق
1: طنبوز هيك بيقولوا حرق أصبعه. هاي الطبخة اللي كنا عم نحكي عنها
0: شوفي ما فهمت كمال أمرها بزيت قصص فجائية
1: وفي أكل اسمها تريدة. التريدة كتير طيبة، هي الكوسة، لب الكوسة يعني مع خبز وحامض ونعناع يابس وثوم، كتير طيبة من قلة تريدة.
0: أوكي
1: أوكي

0: ما بعرف. اوكي عم يسألني اسئلة علي ما بعرف. فاطمة عم بتقول وقي.
1: ايه وقي هادي اللي بيرتي
0: وقي تعالى هون.
1: معروف اللي بيرتي شوي بمطوا بحكيهم هلا حسب الجيل
0: يعني. ايه وحسب من اي منطقة ببيروت
1: صح
0: كمان بتختلف.
1: نعم.
0: ايه
1: دكتورة مايا فيومي عم تساعدها امها عم تقول انبز من الصبح.
0: ايه انبز يعني قام نطفى بكير.
1: كمان في كلمة معناتها سميك يعني بس ما بعرف شو قصدها. بضلي
0: ما بعرف هيدي ما مرق علي.
1: حركي لنا يا دكتورة.
0: صباح الخير ويوم جميل بإذن الله. تحياتنا لك سيد رباح. بوليت يمكن هيك بيقولوا.
1: بوليت نعم.
0: يعني هذا اللي بيبقى ثقيل عرفت دمه سميك.
2: خلصني شوف العربي هي.
0: طيب صباح الخير إيمان وعلي. أنا بعرف ببيروت بيقولوا عن المرجوحة جنزوقة. فادية شهاد بدنا نعمل حلقة للترابلسية نبقى يا فادية بدك تساعدينا بالكلمات الترابلسية بس ما تقولون هلأ خبوهن لسؤال جديد.
1: نعم.
0: ماشي فادية جهزي لي هيك ليست بمصطلحات الترابلسية
1: بس تبسي. ما مزبوط بيقولوا جنزوقة للمرجوحة.
0: بيقولوا جنزوقة وبيقولوا عنزوقة. كبنا بالجنزوقة.
1: طيب كنا نعزل البيت الخميس ونطبخ لتاني يوم الجمعة ونطبخ لأنه تاني يوم الجمعة بيكون يوم عبادة.
0: نعم.
1: ما نشتغل هيك كانوا أكتر اللي بيارتلي.
0: صحيح صحيح. وبتلاقيهم هيك نهار الجمعة بيقوموا الصبح بيحطوا بخور صحيح. الرجال بيفوتوا بيتحمموا بيلبسوا الثياب البيضة بيروحوا على المساجد. عادات حلوة عادات حلوة. دكان دكانجي
1: بدي لكم شغلة عند الكنجي ومثلا اي شيء بتحطوا له
0: حول
1: اسم المطعم قهوجي مثلا وهيك. هذه جاي من
0: كندرجي.
1: جاي من اللغة التركية.
0: نعم.
1: لانه جي يعني قل.
0: ايوه
1: يعني قدك يعني اللي عنده
0: التعريف.
1: دكان يعني اللي عنده دكان. أوكي. اللي عنده قهوة.
0: نعم.
1: دكانجي قهوجي والى اخره.
0: ايوه
1: نعم.
0: شو بك زلحفة يعني عم يمشي ببطء صح.

0: تيريزا عم بتقول قد الفستيكة يعني كتير ضعيف. نعم. كتير كتير بيبقى ضعيف بيقولوا له قد الفستيكة.
1: ميطق كاني ماني
0: كاني ماني صح. نعم.
1: سوزان السويد سنجي طق يعني
0: سنجي طق يعني مرستق سنجي
1: طق
0: يعني جاي مزبط وضعه على سنجي طق على الآخر يعني
1: لا بهش ولا بنش يعني ما عنده فئ يعني ما بنستفيد منه بشيء ممكن
0: ايه في كمان بيقولوا جابن الحلال ابن الحلال عن ذكره بيبان لا بتكون عم تحكي عن شخص وبيهل علينا
1: نعم.
0: كمان هيدا من العبارات صحيح
1: اجري على اجرك
0: اجري على اجرك سوا يعني اجري على اجرك كمان بلا زغره منك بيقولوا
1: امرار انه حدا كثير
0: حدا كثير مرتب وهيدا بلا زغره منك مثل افضالك يعني هيك بيقولوا بلا زغره منك
1: او حتى لما بدك تطلبي طلب يعني بلا زغره بس فيك تناولني مثلا
0: او ما تصغر عرفت هيك بيقولوا له
1: سبحان الله
2: هي ابن الحلال عن ذكره بين
0: صح
1: خوشبوش
0: يعني كثير هيك فرندلي خوشبوش
1: كثير صاحبي مع هالشخص خوشبوش بس يس. اكيد هيدي اصلا تركي خوشبوش ايه لانه حسيتها هيك ما بعرف طيب
0: إيطالية
1: خوشبوش
0: لا هي كمان
1: لا روسية طيب تحية لأسرة الإذاعة وأهلي بتركيا هذه الرسالة من الحاج علي شحيمة وعم يطلب أنشودة عن المدينة شكلك يا حاج علي يعني مشتاق كتير للمدينة فبنصحك تروح بأقرب وقت
0: بدك تطيب روح طيبة
1: أي والله

0: شو اللي بيشتغل بمحطة البنزين البنشرج اللي بيشتغل بالدواليب. صباح الخير لزوجتي هادية محمد يحيى، تحياتنا لك سيد محمد. محاط اللي بيشتغل بمحطة البنزين شو اسمه؟
1: محاط.
0: لا أول مرة، هاي أول مرة بسمع فيها بنشرج، بسمع فيها. سعد شهاب تحياتنا لك لو بتكتبهم لأنه ما قادرين نفتح الأوديو. نادية بغدادي السرموجة مشاية صح؟
1: نعم صح؟ أو طبلو،
0: أو طبلو عم بأوطب يعني حسب كيف أنت عم تستعملها. أو طبلو بأوطب يعني بده يحرق المراحل، عم بأوطب.
1: أي نعم
0: هيك.

0: إذن سؤال اليوم شو في هيك عبارات بتعرفوها عبارات بيروتية بالغالب ما بيستعملوها إلا البيرتي ابعتوا لنا على 01-76-76-02 كمان فيكم تبعتوا لنا عادات البيرتي كمان وهيك بركي كل فترة بعد فترة بنعمل لمنطقة مرة للبقاء مرة للجنوب مرة للشمالية شو في عندكم عبارات وعادات للبيرتي خبرونا
1: تحية لنسرين الشعار اللي بتقول برسالتها صباحكم سكر مسكر تحية كتير كبيرة لأعضاء جروب القلوب البيضاء نهاركم سعيد لكل الغوالي أحبابي
0: كمان
1: بلوزة ملونة
0: بلوزة ايه منقول بلوزة
1: مع جوز
0: بلوزة بركة
1: بلوزة ملونة مع جوز ما بعرف هند
0: ما بعرف
1: ما فهمنا كتير
0: ولا أنا فودسوا الأولاد هاي يا ميان صحيح هيدي كنا عم نحكي فيها
1: فودسوا في
0: يعني فرسوا الأولاد
1: أين كنتي منفضة
0: نفضة
1: منفضة منفضة
0: منفضة يعني طفرانة
1: ايه
0: كمان في
1: عام أو نفض يعني
0: ايه صح انتو عم بتقولوا عبارات في اشياء ما عم بعرف اقراها
1: طيب
0: اوكي
1: كارت بلانش كثير بيقولوها الرجال الكبار بالعمر هي يعني جاي من كلمه فرنسيه يعني
0: هي فرنسية
1: بس هي بيقولوها بلانش
0: بلانش هلا بعدين كيف بتكون هيدي هلا وبعدين هلا بعدين بنحكي

0: منف ده المنف ده ايه منفة الدخان انا هيدا اللي بحطوها الترابلسيه بيقولوا لها تبسي هيك اكتشفت انا صح
1: أيوة. اول مره بعرف
0: ايه تبسي صباح الورد لاجمل باقه ورد وعاملين من عاملين بالاذاعه يعني من فوزي درباز تحياتنا لك
1: بكره عبكره حنروح نقعد
0: بكره عبكره ايوه مهرجل كمان عم بيقولوا لنا مهرجل مهرجل يعني هيك كتير كتير هيك مهرجل يعني
1: ما انه مرتب
0: ايه اوكي تقريبا يعني هيك شيء افندي عكسه تماما للمهرجل بيكون الافندي
1: بركي قصدي افندي اللي فوقك
0: كمان هيدي تركي مش هيك تركيه
1: ايه نعم بيقولوا هانم وافندي هانم للامراه
0: وافندي لا.
1: طيب الشيخ زياد غنام تحيه كبيره لألك عمره مباركه بارك الله بكم تحيه للست ايمان عم كمان عم شارك كلمه ساقوطه البيت
0: ساقوطه ايه هيدي اللي بيقفلوا فيها الباب صح
1: والكزلوك
0: كزلوك لعوينات
1: ما شاء الله ما شاء الله عنك يا إيمان يعني شو بدي أقول لك

0: سكجة
1: سكجة أنا يعني أضيعك شو ما كان هلأ مشي لحالك عرفت عصرونية هيدا اللي بتبقى بعض الظهر قاعدة بعض الظهر
0: الضوء اللوكس
1: ايه هذا هيدا عنا يا ببعلمك ضوء اللوكس هيك له شاشة هيك

0: بتحترق وبتولع وبتصير بتضوي. ايه
1: ما بعرف وهيدي اذا مزبوط. أنا
0: اذا طرقتها هيك خبطتها للشاشه بترجع بتهر.
1: ايوه ما مش على ايامي
0: مش على ايامك عن جد على اساس انه انا اكبر منك بكثير مش هيك؟ شو بدكم شو بدكم نفس العمر انا وياه.
1: نعم كزلك كلمه تركيه مزبوط
0: كزلك تركية. صح
1: نعم تعيط الصباط
0: تعيط الصباط
1: بتعرفيها هيدي اللي بتجي
0: مثل هيك شيء ليلبس الصباط منيح شو بيسموها ما بعرف ولا انا هي تعيط الصباط اللي ما بنعرف نسميها بنقلها تعيط السخن تعيط الصباط عرفت صباح الخير داليا تعلمت كم كلمه من عيلة زوجي لبيرتي العتاء ألشين كلسات الصوف بردوسي بردوسي مزبوط عم بحكي انا ما بعرف
1: او كبوت يعني
0: المونتو الانوراك
1: الجاكيت الجاكيت بتجي طويله يعني
0: صح
1: نعم بس اول مره بعرف انه بيقولوا لها بردوسي
0: ايه انا اول مره صراحه
1: نعم
0: بتعرفوا اللبناني لما بيقول متذكر بس نسيت
1: ايه صح
0: بس
1: صح
0: نسيت. انا مذكره بس نسيتها هراس لساني صار لها ساعه قاعدين عم نمشي لا فظيعين منين بيجوا هالعبارات
1: سبحان

0: كمان امشوا خلينا نقعد، اشرحوا لي امشوا خلينا نقعد.
1: صح طيب،
0: وطي الصوت بدي اشوف شو له علاقة بدكم. مثلا عم بتقول بتوطي الصوت كرمالت،
1: عن جد بقولوا بتوطي الصوت بدي اشوف.
0: ايه بكون عم بتسوق هيدي، وطولي على الصوت خلينا نشوف.
1: ايه لانه لتركز.
0: شو اللينك؟
1: لتركز
0: للتركيز. ايه
1: طيب، عنا تحية من خلود الحسين لمجموعة خالد بن الوليد باصرقم 3 بالديوان، فردا فردا ولفريق انشاد قسم النسائي.
0: تحياتنا لإلهم. ابريق، ايه منقول ابريق صحيح.
1: ايه وبعدها لهلا
0: وبعدها كلمة يعني. ابريق صحيح. يسعد صباحكم بكل خير. ما بقى تنق، تحية لكم وللمستمعين الإزاعة. بحب اسمع من زار الهادي، ما بقى تنق هي كلمة بيروتية. اهلا بمريم بلاق صحيح.
1: مستتة.
0: مستتة يعني قاعدة ومدللة يعني. مدللة مستتة.
1: ترابيزة طاولة صغيرة.
0: صح.
1: فايت بالحياة يعني،
0: صاير معه مشكلة كبيرة، فايت بالحياة.
1: صح صح. طيب كمان شو بعتين لنا؟
0: في ميدان عم بتقول كمان، في عبارة بتقول تركي الشطلة عم يطلع. مزبوط هيك أنا عم بحكي، ما بعرف ساعديني. يعني مثل تركي البيت مثلا، قايم قاعد، قايم قاعد هيدي بعرفها، بس هيدي الشطلة مطلي ما بعرفها.
1: نعم. ميان عم بتقول في اللي كنا عم نحكي عنه اللي بيساعد بأنه نفوت الصباط بإجرنا، بسموه أحيانا السين تبع الصباط.
0: أوكي أوكي أوكي ماشي.

0: كانت ايام صباح الهام دمشقية عم تقول لقاطة صح لقاطة كمان بيقولوا احاطة نحن منقول مجرود بالبعلبكة مجرود
1: اما للدكتورة مايا فيومي عم تقول سركس
0: سركس سركس
1: حذري لشوف شو
0: سركس.
1: هي
0: لحظة لا ما تقوله بدي اعرفها في كلمة كايتر
1: سركس
0: سركس
1: فستان يعني
0: هي حلو حبيت
1: نعم نعم
0: سركس خاص بدي احفظه طيب شو بعد في عنا عدت كوسية سيرفيس اوكي هولي كمان بنستعملهم يس
1: تحية للست لميا مرعي ما حقدر اسمع على الهوى الفويسات ان شاء الله هلا برجع بسمعهم شنكاش
0: شنكاش صح
1: شنكاش يعني
0: اللي بينكشوا فيه شنكاش
1: نعم يعني الشكوش
0: شكوش
1: نعم بعد الفاصل عناوين الصحف وحنحاول كمان كفي قراءة رسائلكم وعنا قصة وعبرة وضيفنا الشيخ إبراهيم الشافعي
2: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: قلبي. احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعندنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون اطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك احدث واجمل موديلات فساتين السهره للبيع والاجار. تالقي باناقه بتخطف الانظار وباسعار بتناسب الكل. فرحكم لانك نجمه السهره. بيروت، كورنيش المزرعه، اخر نزله مكتبه فيركو بنيه الرياض. 03 82 77 82.

0: تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس في 23 من شهر تموز 2026 الموافق للثامن من شهر صفر 1448 هجرية. البداية مع أخبار صحيفة النهار. رئيس الحكومة يكرس حضور الشرعية جنوباً، هل ينتظر بري رسالة ترامب عبر روبيو؟
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت ترامب لعون إما الشرع أو نتنياهو، إيران لترامب المنشأة بالمنشأة.
0: بدورها صحيفة الديار عنونت العلم اللبناني يرفرف في زوتر الغربية، شروط أمريكية لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل، عون يتصدى لخطة ترامب لإقحام الشرع بمواجهة حزب الله، ترامب يساعد وطهران لا نسعى للتفاوض.
1: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب يهدد الكهرباء والجسور، وإيران تطلق معادلة الجميع أو لا أحد، هرمز بلا ناقلات عملاقة، وباب المندب يرد 5 ناقلات والبرميل 95 دولار، سلام في زوطر وحيدا، والأهالي ينتظرون تحقق قليباف، لن نسمح ببيع النفط، وأمن هرمز مرهون بغياب القوات الأمريكية.
0: ومما جاء في صحيفة اللواء، سلام يغرس العلم في زوتر، عودة الحياة هدف وطني للدولة، روبيو يزور بيروت للقاء بري، وحزب الله يبدأ الدفع للمتضررين في أيلول، ترامب لإيران تدمير جسر ومحطة كهرباء مقابل استهداف السفن والجنود.
1: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت سلام يثبت العلم في زوطر، وعون الأمان بدولة واحدة وجيش واحد، عشاء تكريمي لعون وعقيلته في واشنطن.
0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية، عون ينقل لبنان للتنفيذ ويطلق مسار الدولة والانسحاب.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونات السعودية وأمريكا اتفاق نووي يؤسس شراكة لعقود، ترامب يرفع تكلفة هرمز محطة طاقة لكل سفينة، بيروت تنتظر النتائج الإيجابية لقمة واشنطن. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: وين ما شفتها أكيد بتعرفها لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زور فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: إيطاليا سل مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-31-11.
4: فرع تاني توينز موبايل مبيع وصيانة بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
5: رجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفيين فقراتنا وسريعا بدنا نفوت بفقرة الطبخ وإيمان محمس كتير للوصفة اللي بعتت لها فاطمة الحمصي فسمعنا جنريك طبخة اليوم ومن بعدها بنعرف شو هي الوصفة.
6: طبخة اليوم
5: شو الوصفة يا إيمان؟
7: الوصفة سهلة وسريعة وهي شيء حلو يعني حنعمل كيك بثلاث دقايق وبالطوية أوكي ما حنكتر كتير جلي
5: كيك بالطوية
7: بالمقلية يعني مقترحات مش طبخة هي شيء حلو يعني أوكي. وسهل وسريع كيك بالمقلية وبدقيقتين. أول شيء حتجيبي بيضة تفقشيها بالمقلية مع نص كوب زيت نص كوب حليب خدوا المقادير
5: حليب ليكويد
7: ليكويد الحليب أو إذا كان بودرة بتدوبيه بنص كباية مي وبيمشي الحال. إذا بدنا نحط بالمقلية بنفقش بيضة مع نص كوب زيت نص كوب حليب نص كوب كاكاو ربع معلقة بيكنج باودر ربع معلقة فانيليا نخلطهم كتير منيح بالشريط الخفق وبنخليهم بالمقلية منغطيها بالغطاء تاع الطواية منحطها على نار هادية من دقيقتين لثلاث دقايق وبتخلص. من بعدها بتشيليها بتفضيها بالصحن التقديم بتحطي فوقها شوكولا نوتيلا أو اللي بديك إياه.
5: هذا كيك بينفخ يعني لا
7: بينفخ بس كيف بيطلع مثل البراوني يعني ما بينفخ
5: مثل
7: سميك الكيك نو بيطلع مثل البراوني بيجي أنجأ هالقدي
5: أوكي
7: وطعمته شوكولا وطيب
5: أسمك من الكراب أسمك من الكراب
7: إيه أكيد يعني بتبقى لهيك شيء 4-5 سنتي شو كان بدي أقول كتير طيبة هيدي مع القهوة مع النسكافيه
5: جربتيها
7: أنه
5: بدك تجربيها حاسة حالك حتجربيها
7: يس أكيد بجربها طيب. سهلة لأنه سريعة وأوقات بيجيك ضيوف هيك فجأة فأنت بدك تعمل شيء سهل وسريع فيكم تعملوها.
5: نعم جربوا الوصفة اللي قلت لكم يا إيمان وخبرونا كيف بتطلع معكم.
7: شكرا ست فاطمة الحمصي.
5: يسعد صباحكم. معنا رسالة من دلال بتقول البابا كان يسمي القطعة اللي بنستعملها للحذاء الكرتة
7: كرتة ولا الكراتة
5: الكرتة ما معي
7: أوكي ماشي
5: مهورة يعني مقهورة
7: ماشي
5: هادي صندقلي.
7: بدي صبح البابا كمان صباحكم مبارك بكل خير إن شاء الله بارك الله فيك.
5: كمان بدي أرجع أصبح على الست لاميا مرعي بعتت لنا على الفويس نسمع شوي.
8: صباح الخير علي يمدى وإيمان كيفكم كيف صحتكم سبحان الله ذكرتونا بأيام زمان لما كنا صغار من الزنزق مجروحة كان يقولوا بقى الزنزوقة سبحان الله كان في الحرش كان يحطه يسبه مجمع الراجية وروح نلعب بالحرش بالعيد
7: حلو.
5: تحية لست لميا وتحية كمان لست رانيا.
7: يسعد صباحك ست لميا وصباحه كمان لزميلة رانيا أهلا وسهلا فيكم ذكريات حلوة حقيقة.
5: نعم
7: طيب
5: قصة وعبرة بننتقل سريعا لقصة وعبرة وضيفنا من أستراليا فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي.

0: يحكى أنه كان هناك شاب يدعى سامح يعيش في قرية صغيرة، وكان معروفا بكرمه الشديد. في أحد الأيام وبينما كان يسير في السوق، إذ به يرى رجلا عجوزا يجلس على الأرض ويبدو عليه التعب والجوع. لم يكن العجوز يطلب شيئا، لكنه كان ينظر إلى الناس بنظرات حزينة. لم يتردد سامح لحظة، فاشترى بعض الطعام وجلس بجانب العجوز وقدمه له دون أن ينتظر كلمة شكرا. أكل العجوز ببطء ثم نظر إلى سامح وقال: لن أنسى لك هذا المعروف. مرت الأيام وحدثت مشكلة كبيرة في القرية، حيث جفت الآبار وعانى الناس من نقص المياه وقلته. فقرروا البحث عن حلول، لكن لم يكن لديهم أمل كبير. وفي أحد الأيام ظهر رجل غريب عند أطراف القرية، وكان يحمل أخبارا عن بئر قديمة مليئة بالماء لا يعلم بوجودها أهل القرية. فقادهم الرجل إلى البئر، وحينما نظر سامح إليه جيدا اكتشف أنه نفس العجوز الذي أطعمه يوما. تبسم العجوز وقال: لم أنسى معروفك، وقد آن الأوان لرده.
1: لنحكي أكثر عن العبرة اللي بنخدها من هالقصة، بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم.
0: أهلا وسهلا شيخي.
2: أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم إيمان وعلي، حفظكم الله.
1: آمين آمين وإياكم. تفضل شيخي، شو تعليقكم على القصة اللي سمعناها؟
2: بارك الله فيكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يعني أولا تحية لك وللأخت إيمان ولكل العاملين في الإذاعة ولكل المستمعين حيثما كانوا. يعني أقول ما أحوجنا إلى أمثال هذه القصص، وإن كانت للعبرة، يعني كتبت لأجل العبرة. هذه القصة تحمل معنى حسنا من حيث الحث على الإحسان إلى الناس ومساعدة المحتاجين، غير أنه ينبغي أن تفهم في ضوء الأسس الإسلامية الصحيحة. فلا يظن مثلا أن كل إحسان لابد أن يعود على صاحبه في الدنيا بصورة مماثلة، أو أن الجزاء الدنيوي أمر حتمي، لأن الله تعالى قد يؤخر ثواب المحسن إلى الآخرة، وقد يجمع له بين خير الدنيا وخير الآخرة، وقد يبتليه مع كونه يفعل المعروف مع الناس رفعا لدرجاته. فالإسلام يدعو إلى الإحسان ابتغاء وجه الله تعالى، يعني من غير انتظار لثناء الناس عليه أو مكافأتهم له، كما قال تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وقال تعالى في وصف عباده الصالحين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذه الآيات تبين أن المؤمن لا يجعل غايته أن يرد الناس إليه المعروف الذي عمله معهم، وإنما يقصد رضا الله تعالى وثوابه. وسامح في هذه القصة جسد هذا المعنى حين رأى الشيخ الجائع، ولم يتردد في مساعدته، ولم ينتظر منه كما ذكرتم كلمة شكر أو ثناء. وهذا خلق كريم حث عليه الشرع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليه. وفي الحديث الآخر الذي رواه مسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فمن أعان عباد الله ابتغاء مرضاته أعانه الله تعالى في أموره، سواء كان ذلك في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا. أيضا القصة تدل على فضيلة إطعام الطعام، وهو من أجل القربات. قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وإطعام الجائع من الأعمال التي يحبها الله تعالى، وفيه مواساة للمحتاجين وتحقيق للتكافل بين المسلمين. غير أنه ينبغي للمسلم أن يتذكر دائما أن المنعم الحقيقي هو الله تعالى، وأن الناس أسباب يجري الله تعالى الخير على أيديهم. فالعجوز في هذه القصة كان سببا في معرفة البئر، أما الذي أنعم بالماء وأنقذ أهل القرية فهو الله سبحانه وتعالى، كما قال عز من قائل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. وقال أيضا: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وأيضا أزيد من المعاني الجميلة في هذه القصة أن المعروف لا يضيع، وأن أهل الوفاء يحفظون الجميل، وهذا أيضا أمر حث الإسلام عليه، حث الإسلام على شكر الناس وعدم جحود إحسانهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني لا يكون الشكر لله تاما كاملا من لا يشكر الناس على المعروف الذي عملوه معه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في السناء. يعني إن لم يستطع رد المعروف إلا بالدعاء له فهذا من السناء عليه. وقد ذكر العلماء أن هذا الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك. يعني غير أنه لا ينبغي كما بينا أن يفهم من القصة أن رد المعروف من الناس أمر حتمي، فقد يحسن الإنسان إلى غيره ثم لا يرى منه شيئا، بل قد يلقى إساءة في بعض الأحيان، ومع ذلك هو يبقى مأجورا عند الله تعالى. فأعظم الإحسان هو الذي ينتظره المؤمن، هو إحسان الله إليه بالثواب والرضوان. يعني من أراد أن يعمل المعروف وأن يحسن إلى الآخرين ينبغي أن ينتظر إحسان الله إليه يوم القيامة بالثواب والرضوان، وأن لا يلتفت إلى رد هذا المعروف والإحسان أو المكافأة على ذلك. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أكرم الناس وأجودهم، وكان يحسن إلى من أساء إليه ولا ينتظر مقابلا من أحد. وكذلك كان الصحابة بعدهم يتنافسون في الصدقة والإحسان ابتغاء مرضات الله لا طلبا لمنفعة دنيوية. ومن جهة أخرى لا ينبغي أن يفهم من القصة أيضا أن كل أزمة تحل بسبب عمل صالح واحد، أو أن العلاقة بين العمل والنتيجة علاقة حتمية في الدنيا، فإن الأمور تجري بحكمة الله ومشيئته. قد يحسن الإنسان ويبتلى، وقد يطول عليه البلاء، ومع ذلك هو من أحب عباد الله إليه. بعض الناس قد يقول: أنا أحسن إلى الناس، أفعل معهم المعروف، لماذا ينزل علي البلاء وتضيق الأمور علي؟ فليعلم أن الله تعالى ادخر له ثواب ذلك في الآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وأيضا من الدروس المستفادة أن المسلم ينبغي أن يبادر إلى فعل الخير، وأن لا يحتقر المعروف ولو كان يسيرا. يعني لو كان هذا العمل في نظره قليلا ولكن لا يدري ما يجعل الله تعالى فيه في هذا العمل اليسير من بركة عظيمة لا تخطر على بال صاحبه. وأذكر أيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صدقة السر تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. من عمل المعروف مع الناس أو تصدق بنية خالصة أو أحسن إلى الآخرين لا يدري كيف يعوض الله تعالى عليه هذا المعروف، إن كان في أمر الدنيا وإن كان في الآخرة وإن كان في الدنيا والآخرة. فخلاصة الأمر، يعني هذه القصة تذكر بمعان إسلامية جليلة: الرحمة بالمحتاجين، إطعام الجائع، الإخلاص في العمل، وفاء بالمعروف وشكر المحسنين. إلا أن المسلم يجعل نظره أولا إلى رضا الله سبحانه وتعالى، ويعتقد أن الثواب الحقيقي لهذا العمل هو عند الله عز وجل، وأن ما قد يراه من خير في الدنيا إنما هو فضل من الله تعالى لا حق لازم بسبب عمله. فمن أحسن ابتغاء وجه الله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فليكن المسلم دائما المبادرة إلى الخير، محتسبا الأجر عند الله، واثقا بأن الله تعالى لا يضيع عملا صالحا أريد به وجهه سبحانه. وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشافعي، شكرا جزيلا على هالكلام الطيب.
2: بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.
0: آمين. أكرمكم الله في أمان الله.
2: حفظكم الله، أستحفظكم الله بحفظ الله.
0: مع السلامة. من فضل

0: مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 تموز بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:49، العصر 4:34، المغرب 7:52، والعشاء 9:23.
1: بيبقى أن نذكر يا علي بالبودكاست اللي بدنا نتابعه اليوم إن شاء الله مساء 9 مساء مع الشيخ الدكتور أحمد عجور وعلي، حتتابعوه اليوم وعنوان حلقتهم الأولى من بودكاست حديث الإذاعة: حذاري من آفة المخدرات. اليوم الخميس الساعة 9 مساء، بتتابعوا على قناتنا على اليوتيوب الساعة 9، أما عبر أثير إذاعة نداء المعرفة فبتمام الساعة 10 مساء.
0: نحن وقتنا خلص، بتجدد الموعد معكم بإذن الله التنين 7:15 بتوقيت بيروت، صوت وصورة
1: إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس، المزرعه بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.
9: رجعنا. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لله تعالى من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يرضى أن يترحم على كافر مات. فعن علي رضي الله عنه قال: لما أتي بسبايا طيء وقفت جارية حمراء لعساء ذلفاء عيطاء شماء الأنف معتدلة القامة والهامة درماء العين خدلة الساقين، قال: فلما رأيتها أعجبت بها وقلت: لأطلبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في فيئي. فلما تكلمت أنسيت جمالها بما رأيت من فصاحتها، فقالت: يا محمد، إن رأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بي أحياء العرب، فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام ولا يرد طالب حاجة قط. أنا بنت حاتم الطائي، أنا بنت حاتم طيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقا، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. رواه الحافظ البيهقي في الدلائل، وفيه أن الترحم على الميت الكافر لا يجوز. ومعنى قوله جارية لعساء شفتها فيها سواد مشرب بحمرة، ذا الفاء أنفها صغير مستوي الأرنبة، أي طرفه مستوي ليس غليظا، عيطاء طويلة العنق، شماء الأنف طويلة الأنف مرتفعة الأنف، خدلة الساقين ممتلئة الساقين. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من واشنطن حاملا دعما سياسيا أمريكيا واضحا لمقاربته، فيما بدأ الجيش اللبناني تسلم أول منطقة انسحبت منها القوات الإسرائيلية في زوطر الغربية. وتزامن ذلك مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان بعد انقطاع منذ عام 1985، في مؤشر رمزي وسياسي إلى أن واشنطن بدأت تنظر إلى لبنان من بوابة الدولة ومؤسساتها. ميدانيا، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذ جيش الاحتلال عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة بكثافة انطلاقا من بلدة الخيام في اتجاه منطقة نبع إبل السقي وسط سماع أصوات إطلاق نار في المنطقة. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. دوليا، أعلنت القوات الأمريكية اليوم انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران في الليلة 12 على التوالي، والتي أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. وفي المقابل شنت إيران هجمات جديدة استهدفت الكويت، وكانت الموجة الأولى من الغارات بدأت صباح اليوم ثم أعقبتها بعد ذلك موجة ثانية من الضربات. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مستودع للتجهيزات العسكرية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت. وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان أوردته روسيا اليوم، تم تدمير مستودع كبير للمعدات العسكرية ومنظومة باتريوت للدفاع الصاروخي وحظيرة مسيرات أمريكية MQ-9 في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. أضاف، استهدفنا برج اتصالات ردا على الهجمات الأمريكية على أبراج الاتصالات في إيران. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، بدأ مئات المستوطنون صباح اليوم اقتحام للمسجد الأقصى المبارك في تصعيد واسع وخطير لتنفيذ مخطط لحشد الآلاف من المستوطنين. وفقا لإعلام محافظة القدس، فإن أكثر من 900 مستعمر يقتحمون المسجد الأقصى وسط تجديدات الاحتلال ومنع المصلين من الوصول إليه. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.
6: كيف يقع بعض الشباب في مصيدة المخدرات؟ وكيف نحمي أبناءنا وأنفسنا من ذلك؟ إجابات شفافة ونافعة في الحلقة الأولى من بودكاست حديث الإذاعة مع الشيخ الدكتور أحمد عجور، يحاوره علي قباني. ترقبونا هذا الخميس في 23 من تموز الساعة 9 مساء على قناتنا على يوتيوب.

0: تعلم أحكام قراءة القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار، ونسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وهديا لجوارحنا، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب. وهذه فوائد: قال أهل العلم، قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة، فيجتمع النظر مع القراءة، تجتمع القراءة والنظر معا، وقد جاء ذلك عن جماعات من السلف الصالح. ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرا من الصحابة كانوا يقرؤون القرآن من المصحف، وكانوا يكرهون أن يخرج يوم من غير أن ينظروا فيه. وأخرج البيهقي بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أديم النظر في المصحف. ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فتختار القراءة من المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة من المصحف وعن ظهر القلب، يعني نفس الشيء يخشع، ونفس الشيء بالنسبة للتدبر، إذا قرأ عن ظهر القلب أو إذا قرأ من المصحف، يختار له أن يقرأ من المصحف، الأفضل أن يقرأ من المصحف. وتختار القراءة عن ظهر القلب لمن يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف، هذا فليقرأ عن ظهر القلب لأنه يخشع أكثر. لو قيل هذا لكان قولا حسنا، هكذا قال أهل العلم. والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. وقالوا أيضا: الاختيار أن يقرأ الإنسان على ترتيب المصحف، يعني تقرأ البقرة، الفاتحة، البقرة، خلصت البقرة تبدأ بسورة آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، سواء كنت تقرأ في الصلاة أو تقرأ خارج الصلاة، يعني تراعي ترتيب المصحف. حتى قال بعض العلماء: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس، اللي هي آخر سورة بترتيب المصحف، بالركعة الثانية شو بيعمل في الثانية؟ يقرأ الفاتحة وبيبدأ بسورة البقرة حتى يراعي ترتيب المصحف. هذا الأحسن، منه فرض، يعني تركه هذا ليس حراما، ولكن هذا الأفضل. ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، مثلا عم تقرأ سورة الواقعة، فشوف بعد الواقعة الحديد، قرأت الملك لتداوم عليها للنجاة من عذاب القبر، حبيت تكفي القراءة بعد الملك، شوفي في سورة القلم، تقرأ بعد الملك سورة القلم. ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها، تحافظ على الترتيب بالقراءة، إلا ما ورد الشرع باستثنائه. مثلا ورد أنه بصلاة الصبح يوم الجمعة بتقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة، أليس كذلك؟ وفي الركعة الثانية تقرأ هل أتى على الإنسان، سورة الإنسان. وهل سورة الإنسان بعد السجدة مباشرة؟ لا، منها بعد السجدة، بس هيك ورد الشرع، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقتدي به. وأيضا في صلاة العيد شو بنقرأ؟ بنقرأ قاف، وبالركعة الثانية بنقرأ شو؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني بالركعة الأولى قاف وبالركعة الثانية سورة القمر، مع أنه سورة قاف بعدها الذاريات مش بعدها القمر.
وفي رواية أن الرسول بالعيد كان يقرأ الأعلى والغاشية. هلأ الأعلى والغاشية وراء بعض، بيتجي الأعلى بعدها بالترتيب الغاشية. وفي ركعتي سنة الفجر تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، هل بعدها الإخلاص؟ لا، ولكن في الركعة الثانية بتقرأ الإخلاص، هذا ورد به الشرع فالأحسن أنه نلتزم فيه. أما بغير ما ورد الشرع به، يعني بغير هذه الاستثناءات، نراعي الترتيب في القراءة، ترتيب المصحف. وفي ركعات الوتر في الأولى شو بنقرأ؟ الأعلى. في الركعة الأولى في الوتر سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية الكافرون، منن وراء بعض. وفي الثالثة بنقرأ الإخلاص والمعوذتين. طيب، لو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى، يعني مثلا قرأ النبأ عما يتساءلون بعد النبأ أم فات بسورة التكوير، النبأ بعدين النازعات بعدين عبس بعدين التكوير، هو قرأ النبأ خلص النبأ دخل بسورة التكوير، خالف الموالاة. أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها، خلص النبأ عما يتساءلون بلش بالمرسلات اللي هي قبلها بالترتيب، هذه السورة الإخرانية التي تكلمت عنها، يعني قرأ النبأ ثم المرسلات بسموها تنكيس. هل هذا يجوز؟ ليس حراما. واللي قبلها اللي هي قرأ النبأ بعد النط للتكوير كمان هذا يجوز، ولكن هذا خلاف الأولى. فقد جاء بذلك، عم يجيب لك دليل على الجواز، جاء بذلك آثار كثيرة، وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف، وفي الثانية بيوسف، ويوسف من وراء الكهف مباشرة. وقد كره جماعة من السلف مخالفة ترتيب المصحف، قلنا خلاف الأولى. وروى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف، يعني على الترتيب. وبيروى عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه سألوه عن رجل يقرأ القرآن منكوسا فقال ذلك منكوس القلب. أما أنك تقرأ السورة من آخرها لأولها تعكس الآيات، هذا ممنوع، هذا حرام، اتفقوا على منعه. يعني قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا الترتيب بعد البسملة، ما بتقرأ ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد، هيك تمشي فيها رجوع، هذا يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات، هذا اتفقوا على منعه. قال الإمام البيهقي وأحسن ما يحتج به أن يقال إن هذا التأليف لكتاب الله تعالى مأخوذ من النبي، من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذه النبي عن جبريل، فالأولى للقارئ أن يقرأه على التأليف المنقول. قال ابن سيرين تأليف الله خير من تأليفكم. طيب إذا أجا واحد سأل، إذا سأل سائل تعليم الصبيان نحن عادة نعلمهم ونحفظهم جزء عم أول ما يبدأوا في الحفظ، من بلشهم بآخر المصحف، تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله حسن، ليس من هذا الباب، فإن ذلك قراءة منفصلة في أيام متعددة مع ما فيه من التسهيل، تسهيل الحفظ عليهم، والله تعالى أعلم. كنا يا أحبابنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الإدغام، نعيد بعض الأشياء للمراجعة. إدغام في اللغة إدخال الشيء في الشيء، تقول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس، يعني أدخلته. واصطلاحا إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا كالثاني، يعني مشددا كالثاني، يرتفع اللسان أو المخرج عنده ارتفاعة واحدة. الإدغام اللي تكلمنا عنه هو إدغام النون الساكنة في ستة أحرف، الياء والنون والميم والواو واللام، الياء والنون والميم والواو واللام والراء، يعني أحرف يرملون، ينمو واللام والراء جمعوها بهالكلمة يرملون، الرمل هو الهرولة. وقلنا إدغام بلا غنة وإدغام بغنة. إدغام بلا غنة تدخل اللام، تدخل النون الساكنة أو التنوين في اللام،
فتذهب هذه النون ذاتها يذهب وصفتها تذهب، إدغام كامل. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، ومن لم لعبرة لمن، وأيضا في الراء تذهب النون، يذهب ذاتها وتذهب صفتها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، هدى للمتقين، من ربكم محمد رسول الله. هذا تكلمنا عنه. الآن سننتقل إلى حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو الحكم الثالث، وهو الإقلاب. الإقلاب لغة تحويل الشيء عن وجهه، وتحويل الشيء ظهرا لبطن. والمراد هنا قلب النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء، تقلب النون ميما. متى؟ إذا جاء بعد النون جاءت الباء بدون إدغام، بدون تشديد، مع غنة ظاهرة. هذه الميم التي أتيت بها هي مخفات، مخفات في اللفظ، إخفاؤها شفوي. سواء كانت النون مع الباء في كلمة أو في كلمتين، ولا يكون التنوين إلا من كلمتين. سنرى من خلال الأمثلة. الله تعالى قال: أم بورك. فلما جاءها نودي أم بورك من في النار ومن حولها. أم بورك، أن نون ساكنة، بورك حرف الباء. ماذا فعلنا بالنون؟ قلبناها. هل قلبناها؟ هل هذا هو هل فعلنا إدغام؟ هل أتينا بإدغام؟ هل قلنا أب بورك؟ لا. هل أظهرناها فقلنا أن بورك؟ لا. وإنما أخفينا، قلبنا النون ميما عند الباء وأخفيناها، أم بورك، ليست مظهرة، ليس أم بورك. مثال آخر: أنبئهم. لا نلفظ بها أنبئهم، هذه أنبئهم، ما أتينا بالإقلاب. اللفظ الصحيح أم، أخفينا الميم في الباء، أنبئهم، قلبت هذه النون ميما. وأن الله سميع بصير. سميع تنوين، نون ساكنة، بصير جاءت الباء، سميع بصير. هنا نلاحظ إذا قلبت النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء فاحترز من أن تترك فرجة بين الشفتين، يعني لا تقرأ هكذا: وأن الله سميع بصير، أو أنبئهم، تترك فرجة، فتحة قليلة خفيفة بين الشفتين، هذا خطأ. كيف تتأتى الميم؟ كيف تخرج الميم بدون إطباق الشفتين؟ الميم مخرجها من الشفتين، وتخرج بانطباقهما كالباء، أب أم. إذا تركت الشفتين مفتوحتين كيف تخرج الميم؟ هم قالوا تقلب ميما، ولكن مخفات ليس معناه نفتح الشفتين، مخفات يعني ليست مظهرة. ما قلت أم بئهم، قلت أم بئهم. وأيضا لا تشدد، يعني بدون أن تجعل أن تشدد الشفتين على الميم المقلوبة. قالوا: والعلة في ذلك أن الميم تشارك النون في الغنة والجهر. النون حرف أغن والميم حرف أغن. النون والميم ليسا من حروف الهمس، كلاهما من حروف الجهر، يعني يخرج النفس عند النطق، لا يخرج النفس عند النطق بهما. وهي يعني الميم مؤاخية للباء، الميم أيضا تشارك الباء، لأن الميم من الشفتين والباء من الشفتين، وتشاركها في الجهر. الميم حرف مجهور والباء أيضا حرف مجهور. فلما وقعت النون قبل الباء ولم يمكن إدغامها لقلة التناسب، أو بعضهم بيقول لبعد المخرجين، يعني بعد نسبي، ولم يمكن الإظهار، الإظهار أيضا لا يتأتى لعسر الإتيان بالغنة في النون والتنوين مع إظهارهما ثم إطباق الشفتين لأجل الباء، هذا عسير. يعني أن تقول أنبئهم، أنبئهم، فأبدلت النون ميما. أما إدغام الباء في الميم فهو حسن، وقد قرئ به في قوله تعالى:
وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا، لاحظتم؟ يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. اركب معنا، كيف لفظناها؟ اركم معنا، قلبت الباء ميما، ولا بد من إظهار الغنة لأنك أبدلت من الباء ميما ساكنة وفيها غنة. سنقرأ إن شاء الله تعالى سورة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر الراء مفخمة سكنت وقفا، وقبلها ساكن وقبل الساكن مفتوح، احفظها. إذا سكنت للوقف وقبلها ساكن وقبل الساكن مفتوح أو مضموم تفخم الراء عند الوقف، مثل والعصر والفجر. وليال عشر كمان مفخمة، قبل ساكن وقبل الساكن مفتوح، عشر، ولو كان هي مكسورة إذا وصلت. والشفع والوتر كمان الراء مفخمة. والليل إذا يسر مفخمة الراء. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هنا ليست مفخمة لأنها سكنت وقفا وقبلها ساكن ولكن قبله مكسور، كما تقول السحر فترقق عند الوقف، هنا حجر ترقق الراء وقفا. هل في ذلك، في فيها مد طبيعي لأنه ياء ساكنة قبلها مكسور، ذلك في ألف، ذلك مد طبيعي، قسم لذي إدغام بلا غنة، مرة معنا في الدرس الماضي. ألم ترى، تفخم الراء لأنها مفتوحة، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. قلقلة، الدال قلقلة كبرى، دال الساكنة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ قلنا ننتبه إلى القلقلة الكبرى في الدال الساكنة في كلمة بعاد. إرم ذات العماد، نفس الحكم، قلقلة، التي لم يخلق، أيضا قاف مقلقلة لأنها ساكنة، لم يخلق مثلها، بين كسرة الميم، في البلاد، القلقلة في الدال. وثمود الذين، شدد اللام، وثمود الذين، راعي المد الطبيعي في كلمة الذين، جابوا، أيضا مد طبيعي، الصخرة، بين التشديد في الصاد وميزها عن السين، جابوا الصخرة بالواد، وفرعون، رقق الراء، سكنت وقبلها مكسور، وفرعون ذي الأوتاد، مش الأو، ذي الأوتاد، الهمزة مرققة مستفلة، الذين طغوا، فخم الطاء، حرف إطباق واستعلاء، والغين أيضا مفخمة بعدها، طغوا في البلاد، فأكثروا، مش ثا، ثا، فأكثروا، تفخم الراء بعد الثاء، فيها، فأكثروا فيها الفساد، فصب، راعي أن لا تفخم الفاء لأجل الصاد، فصب هكذا، فصب عليهم ربك، فخم الراء، ربك سوط عذاب، إن ربك، راعي الغنة الشدة في النون، إن ربك لبالمرصاد. لماذا فخمت الراء هنا وهي ساكنة وقبلها مكسور؟ أليس قلنا إذا سكنت وقبلها مكسور ترقق
مثل فرعون. لماذا فخمناها؟ فخمناها لأجل حرف الاستعلاء، جاء بعدها حرف استعلاء غير مكسور فتفخم، لو كانت ساكنة وقبلها مكسور. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما هن، ميم مشددة، الإنسان إخفاء النون، إذا ما ابتلاه، قلقلة الباء الساكنة، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، مد الهاء، مد الصلة الصغرى، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. شفتوا كيف عم مد الهاء؟ حركتين، هذا يلحق بالمد الطبيعي. فيقول ربي أكرمن، مد أربعة أو خمسة، المد المنفصل، فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هي أهانني بس حذفت الياء، أكرمني حذفت الياء، نقف أهانن لأنه نحن منتبع الرسم، بالرسم ما في ياء، ما تلفظ لي ياء. في بعض القراءات لا بتيجي، نحن عم نقرأ برواية حفص عن عاصم، الله يعلمنا. كلا بل لا تكرمون اليتيم، بل لا، ما هو هذا الحكم؟ إدغام بغنة؟ لا، إنه بلا غنة. ولا تحاضون على طعام المسكين، مدينا كتير، ست حركات، هذا مد لازم كلمي مثقل، تذكر ولا الضالين بالفاتحة. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، ميم مشددة، لما، أكل الإدغام بلا غنة، ما شاء الله، مر عدة يعني أحكام، عدة إدغامات بلا غنة، بس ما مر إقلاب موضوع الدرس اليوم بعد، ما مر على حسب علمي. وتحبون المال حبا جما، إخفاء التنوين، حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أيضا إخفاء، دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاءت الملائكة، أو جاء أمر ربك، جاءت قدرته، آثار قدرته، بنمد أربع حركات. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، والملك المراد، نعم، الملائكة، لكن وجاء ربك يعني جاءت أهوال القيامة، أمر ربك. وجيء يومئذ بجهنم، ها هذا الإقلاب، الإقلاب الأول في هذه السورة ولعله الأخير، الأول والأخير، قلبت النون، نون التنوين، ميما عند الباء، يومئذ بجهنم، كيف لفظناها؟ ميم مخفات مع الغنة. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، عذابه أحد. ليش مدينا هالقد؟ مد الصلة الكبرى، هاء الضمير وقعت بين متحركين، نوصلها بواو إذا كانت مضمومة، ونصلها بياء إذا كانت مكسورة. هنا مضمومة، وصلت بالواو، يلحق بالمد المنفصل. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، انتبه للقلقلة، ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي، فخم الراء،
ارجعي الكسرة التي قبلها ليست كسرة أصلية، ليست لازمة، فتفخم الراء. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. عبادي ما الطبيعي، واحد اثنين يعني في الموضعين، فادخلي في عبادي أربع مواضع، فادخلي طبيعي في طبيعي عبادي موضعان في كلمة عبادي، وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد.

أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم

له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ماذا قال أهل التفسير في هذه السورة المباركة؟ سورة الفجر مكية، يعني نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، وهي من المفصل، يعني من السور التي يكثر الفصل بينها بالبسملة، منها من السور الطويلة، وهي 30 آية، والتاسعة والثمانون رقمها من حيث ترتيب المصحف، ونزلت قيل بعد سورة الليل، وافتتحت بالقسم بخمسة أشياء. الله أقسم بالفجر وبالليالي العشر، وأقسم بالشفع وبالوتر، وأقسم بالليل إذا يسر، أقسم بخمسة أشياء. وهذه السورة العظيمة فيها تذكير بما حل بالمشركين في الأمم الماضية كقوم عاد وثمود وفرعون، وفيها بيان حال الكافر في وقت الغنى وفي وقت الفقر، وأن كثرة النعم الدنيوية ليست دليلا على الإكرام، ولا التضييق هو دليل على الإهانة. وفي السورة أيضا الحث على إكرام اليتيم وإطعام المسكين، وفيها وصف القيامة وأهوال القيامة وتأسف الكافر يومئذ على تفريطه، يومئذ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ما هيك؟ وفيها تبشير النفس المؤمنة المطمئنة برضا الله وبدخول الجنة. والفجر، أقسم الله تعالى بالفجر. شو الفجر؟ روايتان عن ابن عباس، في تفاسير كتير، روي عن ابن عباس أنه يعني انفجار الفجر أقسم الله به لما يحصل بالفجر من انقضاء النهار وانتشار الضوء وانتشار الناس وسائر الحيوانات في

ووتر الصلاة، المغرب مثلا وتر، الصبح شفع، الصبح اثنان والمغرب ثلاثة. وقرئ بكسر الواو، والشفع والوتر وهما لغتان. وبعدما أقسم بالليالي المخصوصة سبحانه وتعالى، أقسم بالليل على العموم، فقال والليل إذا يسر، يسر يعني يمضي ذاهبا. وياء يسر تحذف في الوصل اكتفاء بالكسرة، وأما في الوقف فتحذف هذه الياء مع الكسرة، والليل إذا يسر. أكبر بيت حفص عن عاصم. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك يعني فيما ذكرت قسم مقنع لذي حجر، لذي لب وعقل؟ حجر يعني عقل، هذا استفهام بمعنى التأكيد. وسمي العقل حجرا لأنه يحجر، يمنع، يحجر صاحبه عما يحرم، عما لا ينبغي، عما يقبح. أصل الحجر المنع، مش بيقولوا القاضي حجر عليه؟ ما معنى حجر عليه؟ يعني منعه من التصرف في أمواله. كما سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن القبائح، مش بتقول عقلت الدابة يعني ربطتها، كمان عنده عقل، بيقول هذا فلان عنده عقل لما بيعمل القبائح والرذائل. والمعنى أن من كان ذا لب وعقل علم أن ما أقسم الله عز وجل به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل تدل على توحيده تعالى وربوبيته، فهو حقيق أي جدير بأن يقسم به لدلالته على الخالق. طيب شو جواب القسم؟ قال وجواب القسم إن ربك لبالمرصاد، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. الجواب إن ربك لبالمرصاد. واعترض بين القسم وجوابه قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد وما بعده. ذكر تعذيب الأمم التي كذبت الرسل، ذكر كيف دمرهم، كيف أهلكهم، وكيف جعلهم أحاديث وعبرا. فقال عز وجل ألم تعلم يا محمد علما يوازي العيانة المشاهدة في الإيقان، هذا استفهام للتقرير، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، كيف أهلكهم، كيف دمرهم. عاد الأولى المراد هون إرم ذات العماد، إرم تسمية لهم باسم جد كان لهم، ذات العماد صفة للقبيلة، المعنى أنهم كانوا طوال الأجسام، يعني على تشبيه قدودهم بالأعمدة، كانوا أشداء أقوياء طوال، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد في بطشهم وقوتهم، قوة هذه القبيلة. والمقصود تخويف أهل مكة، وكيف أهلك الله أولئك وكانوا أطول أعمارا وأشد قوة من هؤلاء من كفار قريش. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني فعل بثمود كما فعل بعاد. ثمود جاب في اللغة بيجي بمعنى قطع، يعني قطعوا الصخور، قطعوا الجبال، نحتوا الجبال، نحتوا فيها بيوتا من قوتهم وشدتهم، اتخذوا فيها مساكن، قيل لهم أول من فعل هذا، بنوا مدنا كثيرة في الجبال. جابوا الصخرة بالواد، أي واد؟ واد القرى بين المدينة والشام. وفرعون ذي الأوتاد، أيضا الله أهلكه بالغرق، ذي الأوتاد كان له أوتاد يعذب بها من خالفه، يعذب بها الناس كما فعل بآسيا رضي الله عنها. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، يعني عادا وثمود وفرعون عملوا بالمعاصي وتجبروا. ثم فسر الطغيان بقوله عز من قائل فأكثروا فيها الفساد بالقتل والكفر والظلم، فصب عليهم ربك سوط عذاب، هذا مجاز عن إيقاع العذاب بهم على أبلغ الوجوه، لأن الصب، التعبير بالصب يشعر بالدوام، والتعبير بالصوت يشعر بزيادة الإيلام، معناه عذبهم عذابا شديدا أليما دائما، فصب عليهم ربك سوط عذاب

ربك لبالمرصاد. ما معنى إن ربك لبالمرصاد؟ معناه الله يسمع، الله يرى، الله لا يخفى عليه شيء، عالم بما يصدر منهم ويحفظه عليهم، لا يفوته ذلك سبحانه، فيجازيهم عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن شاء الله تعالى نكمل شرح هذه السورة في حلقة جديدة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.

ساحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن، دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: ألو وينك؟
3: بدي وين؟
2: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
3: لحظة ما معي محل كل هول.
2: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
4: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
6: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
7: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
8: نشرة الصباح نقدمها لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. عاد رئيس الجمهورية ليمات جوزيف عون من واشنطن حاملا دعما سياسيا أمريكيا واضحا لمقاربته، فيما بدأ الجيش اللبناني تسلم أول منطقة انسحبت منها القوات الإسرائيلية في زوطر الغربية، وتزامن ذلك مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان بعد انقطاع منذ عام 1985، في مؤشر رمزي وسياسي إلى أن واشنطن بدأت تنظر إلى لبنان من بوابة الدولة ومؤسساتها. وقالت مصادر سياسية مطلعة إن القمة شكلت محطة تاريخية ولم تكن لتحصل لولا وجود قناعة أمريكية بأن لبنان بدأ يستعيد مقومات الدولة، وبأن السلطة الحالية تسير في اتجاه تكريس سلطتها وإنهاء واقع الدويلة. وفي السياق شدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أن العبرة تبقى في النتائج، ولسيما تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، واعتبر أن ما حصل في زوطر الغربية محدود قياسا إلى حجم الأراضي المحتلة واستمرار الاعتداءات، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام دعم المسار إذا أنتج تقدما حقيقيا، معلقا على كلام ترامب عنه بالقول إن الرئيس الأمريكي يفهمني أكثر من اللبنانيين. وبالتوازي مع قمة واشنطن، دخلت المناطق التجريبية مرحلة التنفيذ في فرون وصريفة وزوطر الغربية ضمن الألية الثلاثية المنبثقة من صيغة الإطار وبرعاية أمريكية مباشرة. وباشر الجيش انتشاره في زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجزء الذي كانت تسيطر عليه، وبدأت وحداته أعمال المسح الهندسي وتفجير الذخائر غير المنفجرة. وزار رئيس الحكومة نواف سلام زوطر الغربية برفقة وزير الدفاع اللواء ميشيل منسة ورئيس الأركان اللواء الركن حسان عودي، وغرس العلم اللبناني في ساحتها. وقال الرئيس سلام إن انتشار الجيش يمثل بداية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، معلنا العمل على فتح الطرقات وإعادة خدمات المياه والكهرباء والاتصالات وتأمين مساكن خلال المرحلة الانتقالية. إلى ذلك أكدت قيادة الجيش أن القوات الإسرائيلية اقتربت من أطراف زوطر الغربية أثناء وجود وحداته داخل البلدة، وأطلقت النار بالقرب منها ما عرض العسكريين للخطر وأعاق تنفيذ المهمة. وشدد الجيش على أن وحداته دخلت زوطر الغربية لا زوطر الشرقية، وأن أي إشكال ينبغي أن يعالج عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان لا من خلال الاعتداءات الميدانية. في إطار المفاوضات، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والجانب الإسرائيلي بوساطة أمريكية في الرابع من آب المقبل، وذلك عقب جولة محادثات بين وفدين من البلدين في روما الأسبوع الماضي أتاحت تحقيق تقدم ملموس في تحديد المناطق التجريبية الأولية، على ما نقلت فرانس برس. ميدانيا، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل في هذه الأثناء تحليق الطيران المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. هذا وعاش أهالي بلدة إبل السقي ليلة صعبة على وقع عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة وانفجارات متتالية نفذها جيش العدو في محيط منطقة النبع، حيث استمرت الآليات المعادية بالتحرك في المنطقة طوال الليل، ومع بزوغ الفجر تبين حجم الأضرار التي خلفتها العمليات، إذ أفيد بتدمير شاليهين ومنشار للصخر بالإضافة إلى منزل في محيط النبع، كما أصيب عامل سوري صباحا بالرصاص جراء إطلاق قوات العدو النار في منطقة نبع إبل في إبل السقي، وتم نقله إلى المستشفى. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. في ملف الموازنة، عقدت جلسة للجنة المال والموازنة النيابية أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال وحاكم مصرف لبنان، وأقرت 11 مادة إضافية من إصلاح المصارف مع مراعاة المعايير الدولية. وقال النائب كنعان للحكومة إن قانون استرداد الودائع الأساس، وأي تعديل ينبغي أن يضمن آليات واضحة للتمويل. أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية في بيان أن الجمارك اللبنانية ضبطت 3.5 طن من المخدرات في مرفأ بيروت كانت معدة للتهريب إلى دولة إفريقية. وفي بيان لاحق أعلن المكتب الإعلامي توقيف أفراد المجموعة جميعها المتورطة في عملية التهريب بإشراف القضاء. تعقد وزارة الإعلام قبل ظهر اليوم الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة لإعداد الخطة الوطنية الشاملة لترشيد استخدام الأطفال للإنترنت وتطبيقاته، والمنعقدة عملا بقرار مجلس الوزراء في وزارة الإعلام الصنائع. مطلبيا، تنظم لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما قبل ظهر اليوم للمطالبة باستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء وإنجاز المرحلة الأخيرة من ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية أمام وزارة التربية والتعليم العالي اليونسكو. فاصل ونواصل.
9: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
10: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
11: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
12: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
11: مشكلتك محلولة عنا،
12: منقدم لك الخدمة الأفضل.
11: أرقام التلفون 71-390-711
12: 05-813-277.
13: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
8: و
14: ورحب بكم من جديد. أعلنت القوات الأمريكية اليوم انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران في الليلة 12 على التوالي، والتي أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. وفي المقابل شنت إيران هجمات جديدة استهدفت الكويت، وكانت الموجة الأولى من الغارات بدأت صباح اليوم، ثم أعقبتها بعد ذلك موجة ثانية من الضربات. هذا وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الهدف من الهجمات هو تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى السيطرة على مضيق هرمز وإعادة حركة الملح الدولية إلى طبيعتها. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف مستودع للتجهيزات العسكرية في معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت. وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان أوردته روسيا اليوم، تم تدمير مستودع كبير للمعدات العسكرية ومنظومات باتريوت للدفاع الصاروخي وحظيرة مسيرات أمريكية MQ-9 في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. أضاف يقول، استهدفنا برج اتصالات ردا على الهجمات الأمريكية على أبراج الاتصالات في إيران، وأكد أنه هجم مواقع انتشار للقوات الأمريكية وحظيرتين للمروحيات في معسكر العديري، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المروحيات والمسيرات. ذكر جيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات إيرانية معادية بالطائرات المسيرة. وأشارت رئاسة الأركان في بيان صحفي اليوم إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. وبشأن مضيق هرمز، أفادت وكالة فارس نقلا عن مصدر عسكري إيراني بأن مضيق هرمز مغلق، ودعاء القيادة المركزية الأمريكية بشأنه غير صحيح. ونقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري إيراني بأن مضيق هرمز سيظل مغلقا ولن يعاد فتحه ما دامت الاعتداءات الأمريكية مستمرة. صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، نتج عنه حريق في مقدمة السفينة بحسب واس. وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم واتخاذ الجهات المعنية كافة كل الإجراءات المطلوبة لتأمين السفن وطاقمها وحماية البيئة البحرية. وتعد هذه الاستهدافات انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أنه تحدث مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويكتوف وجاريد كوشنر بهدف إعادة تنشيط الدبلوماسية بحثا عن مخرج للحرب مع روسيا. نصل أخيرا إلى الجزائر، حيث نقلت أجهزة الإسعاف الجزائرية أكثر من 100 شخص إلى المستشفى في شمال شرق الجزائر جراء الحرائق، وفق ما أعلنت السلطات التي تحدثت عن تضرر 150 بيتا أجلي سكانها. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس قليل الغيوم إجمالا مع استقرار درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما تنشط الريح ابتداء من بعد الظهر وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 إلى 32 درجة فوق الجبال من 19 إلى 30 أما في الداخل من 20 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
3: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائماً معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.
1: مستمعينا الكرام، الله يسعد صباحكم بكل خير ورحمة.
2: علينا يا الشمس اشرقي.
1: هذا صباح معطر بذكر الله، يبعث الطمأنينة في القلب وينور الدرب ويبارك في الرزق ويجعل اليوم كله خيرا. صباح مفعم بالقلوب الطيبة اللي عم تستفتح نهارها من جديد مع إشراقة شمس اليوم. رجينا من الله يوما جميلا موفقا ومبشرا، ومتمنين للطيبين المبتسمين سلاما رغم كل الظروف، الراضين في كل الأحوال مهما ساءت أمورهم.

صباح طيب مستمعينا الكرام، لكل حدا عم يسمعنا هلأ وحب يتابعنا ويتابع برنامجنا حكي مفيد بحلقته الجديدة اليوم. تحياتي الكبيرة لكم، أنا مرغت من وراء الميكروفون، وتحيات زميلتي لما على الميكسر واللي حترافقني معكم خلال هالفترة، ودايما عبر إذاعتكم المحببة على قلوبكم إذاعة نداء المعرفة صوتي.

مستمعينا الأعزاء، موضوع حلقة اليوم عن تلويث الأذهان وتسميم الأفكار ودور السوشيال ميديا بحياتنا اليومية. في سؤال بيخطر على بالنا اليوم ودايما وأحيانا بقوة، هل في تلوث أخطر من تلوث المي والهواء؟ هل في تلوث أخطر من تلوث البيئة؟ الجواب أكيد، وهيدا خطر كتير كبير وجدا خطير. لكن قبل ما نبدأ حديثنا منستفتح كعادتنا بدعاء طيب مبارك. عندما تشتد الكروب وتتنوع الخطوب وتستحكم حلقات المحن وتزداد الهموم والفتن، فالجأ إلى الله تائبا داعيا، واعلم أن صناديق الفرج المغلقة بأبوابها وأقفالها لا يفتحها لك إلا تقوى الله والدعاء وكثرة الاستغفار.

0: الفلاطين.
1: اليوم أعزائي ببداية حلقتنا بدي أطرح سؤال لعله يكون غريب شوي. نحن بالعادة منخاف من تلوث الهواء ومن دخان المصانع والمعامل، ومنخاف كمان من تلوث المي ومن مخلفات البلاستيك وسمومها. بس يا ترى هل في تلوث أخطر من هول كلهم أو بيوازيهم بالحد الأدنى؟ الجواب هو بنفس الوقت جواب كتير من أصحاب العقول السليم الحكيم النيرة. نعم، في شيء اسمه تلوث الذهن لما بتتسمم الأفكار وبتتشتت. أعزائنا الكرام، عصرنا اليوم مش بس ملوث بيئياً، بل ملوث فكرياً أيضاً بالمعلومات الخاطئة والفاسدة، بالأخبار الكاذبة بمحتواها اللي عم تدخل عقول كتير منا شبه يومي. بهالحلقة أخي المستمع، أختي المستمعة، رح نتوسع بهالموضوع وحنحكي شو المقصود من التلوث الذهني، وكيف السوشيال ميديا وكتير من الأخبار اللي عم تنبث عبر كتير من الوسائل الإعلامية كمان عم بيتعب عقولنا ويشتت أفكارنا، ومدى تأثيره على نفسيتنا وعلاقاتنا وحياتنا اليومية. والأهم من هيدا كله، كيف مننظف دماغنا من هالأفكار الخداعة والسامة، مثل ما منفكر ننظف بيئتنا وبيوتنا. بريك

0: مستمعينا، شو المقصود بكلامنا لما بنحكي عن التلوث الذهني؟ يعني انه مثل ما الجسم بيختنق من الدخان ومخلفات المواد الكيميائية وسمومها، كمان الدماغ والفكر بيختنق من كثرة المعلومات والأفكار الهدامة ومعدومة الفايدة. نحن اليوم بعصر السوشيال ميديا والأخبار السريعة اللي عم بتكون شغالة على مدى 24 ساعة، كل دقيقة في خبر جديد، في فيديو جديد، في رأي أو نقاش أو شجار بين فكرين مختلفين. يعني أغلب الوقت على الأونلاين، وكل شيء عم نشوفه أو نسمعه عم بيفوت على رؤوس وقلوب الكتير بدون فلتر، بمعنى بدون رادع ديني، وهل هو موافق لشريعتنا السمحة أم لا؟ لأنه بحسب الظاهر وعند الأغلب ما في مراقبة ولو بالحد الأدنى للإشياء اللي عم تدخل على أفكارنا، وهل هي ضمن ثقافتنا الدينية وعاداتنا الشرقية أم لا. اللي بدي أوصله أعزائي إنه مثل ما في تلوث سمعي من ضجيج وعجقة ناس وسيارات، وكمان تلوث بصري بسبب كثرة الإعلانات اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا عبر آلاف الرسائل اللي عم توصل ومكتوب فيها اشتري أو بيع، شارك أو رد مثلاً على فلان اللي بينقض أفكارك، أو حتى الأخبار عن الحروب والأزمات والكوارث والجرائم المصحوبة بتعليقات وتحليلات مع شتايم وتخوين. كل هالأمور بتؤدي إلى توتر لدى الناس بسبب كثرة المتابعة اللي صاروا يشعروا بقلق وارباك كبير. وهون منقدر نفهم إنه مش بس البيئة الطبيعية ملوثة، بل بيئة عقولنا صارت كمان ملوثة بهالإشياء اللي عم بتفوت عليها فكرياً بلا مراقبة وتأني ونظر وتفكر بعواقب الأمور. وهون بيوصل الذهن لمرحلة تعب مزمن، ما بيعود قادر يركز أو يميز الشيء المهم من الفارغ. كيف عم ينعكس هالتلوث على صحتنا النفسية والجسدية؟ أعزائي، التلوث الذهني الحاصل يومياً له نتائج عكسية على حياتنا اليومية، منها ارتفاع نسبة القلق والتوتر بنفوسنا اللي بيؤدي إلى حالة استنفار وكأنه نحن بخطر مستمر، بالإضافة إلى حالات الأرق عند النوم والشعور بتعب مزمن وصعوبة بالتركيز وعصبية بدون سبب واضح. وهذا الأمر بيصير بياخد منهم مجهود أكبر لاتخاذ القرارات المهمة بحياتهم. وأخيراً وليس آخراً، هذا التشوش الذهني بسبب استخدام السوشيال ميديا بشكل كبير جداً عم بيأثر على علاقات الأشخاص مع العائلة والأصحاب. يعني بيكون حاضر معهم بالجسد لكن ذهنياً هو بعيد عنهم، لأنه تفكيره منصب فقط على الموبايل. وهيك التلوث الذهني ما بيوقف بس على تفكير الإنسان، بل بيتوسع ليشمل علاقاته كمان مع محيطه ومجتمعه.
1: حاسوبك حطه على التيبل، صول النت وشك الكيبل على الموقع، يعني الويب سايت فيك تفوت نهار ونايت.

أعزائي، وبفقرتنا هلأ رح نحكي عن أمثلة يومية يمكن تكون بتشبهك إلى حد ما ولو ما اعترفت وقلت أنا غير هيك. مثالنا الأول إنك لما بتوع الصبح أول شي بتعمله تفتح موبايلك، أخبار، ريلز، رسائل، ستوريز، حتى قبل ما تقول أسعد الله صباحكم لحدا بالبيت، وهيك بتكون أخذت جرعة أخبار وتوتر كافية لتأثر عليك خلال النهار، وبيتكرر نفس النموذج بقية اليوم. وبالليل قبل النوم بدل ما تهدي دماغك بتعمل برمي سريعة لنص ساعة أو ساعة إضافية، وفجأة بتلاقي حالك مش قادر تنام لأنه أفكارك عم تتسارع بشكل فوضوي. ليش؟ لأنها مش منظمة بشكل توفر لك راحة نفسية وأمن وأمان. أما مثالنا الثاني، وقت القعدة العائلية لما نشوف كل واحد راسه بتليفونه وكأنه ما في حدا موجود وقاعد معنا، لدرجة إنه مش فاضي حتى ياخد مجرد نفس أو استراحة. أما المؤسف فعلاً وجود فئة ضايعة ما عندها وجهة حقيقية، والأعجب من هيك إنهم بيتوهموا السراب غاية وهدف. ولعله أبرز تجليات هيدا الوهم اللي عم نشوفه ونلمسه اليوم وعند أغلب طموحات الجيل الناشئ، لما بتسأل أحدهم شو حلمك تصير بالمستقبل بيجاوبك بعفوية يوتيوبر. يعني بهالطريقة صارت السوشيال ميديا عم بتبث معايير جديدة للنجاح، وكأنه الشهرة وعدد المتابعين صاروا أهم من بناء شخصية الإنسان وتطوير علمه ومهاراته وقدراته، وبالتالي صارت السوشيال ميديا بأحد جوانبها وكأنها بوصلة بديلة ضاعت فيها الطموحات الحقيقية. مستمعينا الأعزاء، هون ما بدنا نفهم القصد من كلامنا بطريقة خاطئة، لأنه مشكلتنا مش مع التكنولوجيا بحد ذاتها ولا مع أي شخص اختار مجال صناعة المحتوى إذا كان عم بيقدم شيء مفيد وهادف، إنما المشكلة لما تصبح الشهرة السريعة هي الغاية الوحيدة وينسى الإنسان إنه النجاح الحقيقي ما يقدمه من علم وفائدة وأثر طيب. أحبائي، زمان لما كنا نسأل حدا من الشباب الناشئة واللي هني من عمر 11 ل15 سنة شو حابب تطلع لما تكبر، كنا نسمع أحلام مرتبطة بالعطاء والاختصاص مثل طبيب، مهندس، معلم، باحث أو صاحب مهنة فيها خدمة للناس والمجتمع. أما اليوم فأصبحنا نسمع أحياناً أحلام تختصر النجاح بالظهور فقط، وكأنه الإنسان يقاس بما يراه الناس منه لا بما يبنيه في نفسه وللمجتمع من أخلاق ومعرفة وإنجاز. وهم مطلوب نسأل حالنا، هل نحن عم نربي جيل بده يكون معروف فقط أم جيل يريد أن يكون نافع؟ لأنه مثل ما بتعرفوا الفرق كبير بين إنسان همه أنه ينشاف بين الناس وإنسان همه أنه يترك أثر طيب بالمجتمع. أعزائي المستمعين، هون بيجي سؤال، كيف مننظف عقولنا من هالتلوث الفكري؟ هو في كذا فكرة عملية، منها فيك تسأل نفسك قبل ما تتابع أو حتى تشارك على الشاشة إنه هالشيء شو عم بيضيف لنفسي لشخصيتي، معرفة أو بس توتر وقلق وتضيع وقت وجهد. خفف من متابعة الحسابات الأكاونتس اللي كتير منها فبركات وتهويل وشتايم أو رشادات خاطئة. حدد أوقات للشاشة بأنه تقلل من عدد الساعات اللي بتقضيها على السوشيال ميديا باليوم، خصوصاً قبل النوم وبعد ما نفيق من النوم مباشرةً. ورابعاً خلينا نجرب ولو ساعة بالنهار نقفل فيها التليفون، وخصوصاً بالويك أند، لنرجع نقعد مع نفسنا أو لنمشي أو نلتقي بالأصحاب أو ناس جدد أو نروح على المسجد أو نمارس هواية القراءة أو الرياضة أو أي هواية أخرى مفيدة منحبها. وخامساً نهتم بحالنا وبغيرنا اللي هملناهن سواء عن قصد أو بغير قصد. وبدك تنتبه إنه في إشياء كتيرة إذا تركت متابعتها على السوشيال ميديا خسارتها مش بقدر خسارتك لنفسك أو لأهلك وعائلتك. بمعنى آخر، خسارتك عبر السوشيال ميديا بتقدر تلحقها بعدين،
أما إذا خسرت نفسك وأهلك وأصحابك اللي بحاجة إلك قد ما تقدر تلحقهم وقد يكون فات الأوان. عزيز المستمع، عزيزة المستمعة، خلاصة الكلام عبارة عن لفتة نظر إنه المحتوى الموجود بالسوشيال ميديا مش كله مضر، لكن بده حسن اختيار.

أعزائي المستمعين، إذا منرجع للسؤال الأول، هل في تلوث أخطر من تلوث البيئة؟ حنقول أكيد تلوث الهواء والمي خطير، بس لو فكرنا أكثر شوي منكتشف أنه إضافة للبيئة الخارجية اللي نحن مطالبين بحمايتها، كمان في بيئة داخلية جواتنا، جوا عقولنا وقلوبنا، إذا تلوثت قد تخرب حياتنا ونظرتنا لأنفسنا وللي حوالينا. أعزائي، التلوث الذهني مش دايماً منشوفه بالعين، بس منشعر فيه من خلال التوتر المستمر، التعب النفسي، والأهم عدم قدرتنا على أنه نستمتع ولو بلحظة بسيطة من حياتنا بدون ما نمسك الموبايل. لذلك أخي المستمع، أختي المستمعة، لعله بعد هالحلقة تقرر أو تقرري أنك تبادر ولو بخطوة صغيرة للوصول إلى حلول، وتعطي لنفسك وقت أنك تتنفس بحرية بشرط الابتعاد عن أي شيشة، لأنه كما البيئة الخارجية بحاجة لشجر ومي وهواء نظيف، كمان البيئة جواتنا بحاجة لمساحة من الهدوء والراحة وتنقية الذهن، لنقدر نغربل الأشياء الصحيحة من المزيفة اللي عم تدخل إلى عقولنا. بالختام مستمعينا، حلقتنا شارفت على النهاية ومرق الوقت بسرعة، لكن بتمنى أنه قدرنا من خلال حلقة اليوم نضوي على إشياء أكيد بتعرفوها لكن مش عم بتحاولوا تاخدوا قرارات سريعة وجريئة. عسى أنه بعد هالحلقة تبادوا فورا لإصلاح ما يمكن إصلاحه، حتى ننهض معا بجيل واعي عارف مصلحته تماما وحريص على أي عمل بفيده وبفيد أهله ومجتمعه وفق ما تقتضيه شريعتنا السمحة، لا غيرها من المسميات الأخرى ذات الشعارات الرنانة لكنها في الحقيقة رديئة وباطلة. أعزائي، وقبل ما نوصل لختام حلقتنا، خلينا ندعو سوا للبركة ونقول: نسأل الله أن يلطف بنا كيفما الأمور بنا دارت، وأن ييسر لنا الخير إذا ما نفوسنا احتارت، وأن ينير دروبنا بالإيمان حيثما أقدامنا سارت، وأن يشد أزرنا إذا ما القوة خارت. اللهم

0: القضاء.
1: واخيرا هيدي كانت حلقتنا لليوم من برنامج حكي مفيد، بنلتقي فيكم ان شاء الله بحلقه جديده وموضوع جديد، ولوقتها مستمعينا جربوا تعيشوا شوي اوفلاين من الشاشات حتى تسمعوا حالكم اونلاين، بس هالمرة من جوات نفسكم. من هلأ لحتى نلتقي فيكم الأسبوع الجاي بتمنى لكم أوقات طيبة وسعيدة، وبهالسياق كلمة أخيرة على الماشي: سئل أحدهم من أسعد الناس؟ قال: من أسعد الناس. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون، وزميلتي لمع على الميكسر، ودايما عبر إذاعتكم اللي بنحبها كلنا، إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، بترككم بحفظ الله وتوفيقه، وإلى لقاء آخر يجمعنا عن قريب بإذن الله. أستودعكم الله.
2: حكي مفيد، حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرى من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة مرفت قمند. حكي مفيد.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: ديوان سناك بقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية وتمشيط كثيف وتفجيرات وأضرار في محيط النبع في إبليس سقي. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام. الجيش الأمريكي أعلن شن ضربات ضد أهداف إيرانية لليلة 12 على التوالي. الحرس الثوري الإيراني استهداف معسكر العديري وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت. الحرس الثوري أعلن استهداف منظومتي ثاد وباتريوت ومنشآت عسكرية أمريكية في الأردن. الحرس الثوري سننفذ عملية عقابية ردا على الانتهاك الأمريكي الجديد للعبور من مضيق هرمز. الحوثيون استهدفنا ناقلتين سعوديتين في البحر الأحمر. فلسطين المحتلة إطلاق نار كثيف من قبل الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق بلدة القرارة شمال خان يونس. الخارجية الروسية لافروف حذر روبيو خلال لقائهما في مانيلا من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. أخيرا الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة ورطوبة ساحلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

احملوني إلى الرسول وروحوا، ودعوني في رحابه أستريح. أنا من شفه الغرام المعنى، وكواه الهيام والتبريح. يا حبيبي قد ذاب قلبي اشتياقا، فأنا الصب في هواكم جريح. هل إلى زورة فأطفي غليلي، أو إلى نظرة فتشفى الجروح؟

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. أيها الأحبة، أروي لكم حديثا عظيم النفع، وفيه أن المؤمن ينبغي أن يكون طاهر القلب خالصا من الغش للمسلمين، وخالصا من الحقد، وخالصا من الحسد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن من هذا الفج، أي الطريق المدعوس الذي دعسه الناس والدواب، رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته، أي تقطر من وضوئه، معلقا نعله بيده الشمال، فسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فدخل ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. هذا الرجل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كما جاء مصرحا به في بعض الروايات ومبهما في غيرها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، أي تبع عبد الله ذاك الرجل، فقال له: إني لاحيت أبي. يقال لحيت الرجل ألحاه لحيا إذا لمته وعذلته، ولاحيته ملاحاة ولحاء إذا نازعته. قال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه 3 ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي 3 فعلت. قال: نعم. قال: فكان عبد الله بن عمرو يحدث أنه بات عنده. قال: فلم أره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار من الليل، أي استيقظ أو تقلب على فراشه، حمد الله وكبر إلى أن يقوم لصلاة الفجر، غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. قال: فلما مضت 3 وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخلت أنت 3 مرات، فأردت أن آوي إليك لأرى عملك فأقتدي بك، ولم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فانصرفت عنه، فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في قلبي غشا لأحد من المسلمين، ولا أحسد أحدا على خير آتاه الله عز وجل. فقلت: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، يعني لا نستطيع ذلك كما أنت رزقك الله تعالى هذه النعمة. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد. اللهم اجعل قلوبنا طاهرة نظيفة نقية من الغش والحسد والحقد يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

0: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: نصيحة بدقيقة. ما هي النصيحة لمن آذاه غيره؟ النصيحة لمن آذاه غيره أن يصبر وألا يرد على الأذى بمثله، لأن هذا من حسن الخلق. أركان حسن الخلق: كف الأذى عن الناس، وبذل المعروف للناس، والصبر على أذى الناس. فإذا أذيت لا تنتصر لنفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله عليه الصلاة والسلام. فإذا آذاك شخص غيرك، إن كان زوجا، كان ولدا، كان جارا، كان عاملا، كان في الطريق، اصبر لله، لا تنتقم لنفسك، لأن النفس تميل إلى الانتقام، لا سيما عند القدرة على ذلك. الصبر على أذى الغير مرتبة عظيمة. اصبر، وما صبرك إلا لله. نحن نصبر لله تعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فاستغفر، وظلم فغفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني الرسول يمدح عليه الصلاة والسلام من ظلم فصبر ولم يرد على الأذى بمثله. هذا فيه مخالفة الهوى، مخالفة هوى النفس، وهو صعب على النفس. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. هذا الفعل لك فيه درجة عالية عند الله، أن تصبر على أذى الناس وألا تنتقم لنفسك، لأن النفس لها ميل لذلك، للانتقام. فإن أنت كسرت نفسك، قال الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى، تكون نهيت نفسك عن هواها. اللهم اجعلنا من الصابرين، واجعلنا من المحسنين، يا أرحم الراحمين.

اعلموا أيها الأحبة أن من النوافل العظيمة صلاة الضحى، وقد رغب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، والسلامة هي المفاصل في الجسم، وهي 360 مفصلا، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. وذلك أي الركعتان أقل صلاة الضحى. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، والله أعلم وأحكم.

أمر من يسعى على رزق ولا يقنع، فإن الرزق مكتوب ورزق الله لا يمنع. جمعت المال كي تبني، فهد الموت ما تصنع. فهل يبكى على الدنيا وشأن الأرض أن تبلع؟ فأين الروم أخبرني، وكسرى أين أو تبع؟ كنوز الأرض لا تغني، إذا جاء الذي ينزع. لفعل الشر لا تمضي، لفعل الخير فلتهرع. بذور الخير إن ترمي، ستجني مثل ما تزرع. عذاب النار فلتحذر، وبالفردوس فلتطمع. تصدق بالذي تهوى، وكن كالريح بل أسرع. ولا تكذب ولا تحسد ولا تحقد ولا تخدع. وقول الزور لا تقرب، بصدق القول فلتصدع. تجنب قيل أو قالوا، مع الحساد لا ترتع. وثوب الكبر لا تلبس، تواضع للذي يرفع. تعالى خالق الأكوان، سبحان الذي أبدع.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001، 00961-3313-922.

النداء. موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل منذ الصباح تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. كما نفذ العدو الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة الطيري قضاء بنت جبل. في المواقف، رجح وزير الزراعة نزار هاني أن تشهد مرحلة ما بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة ترجمة عملية للأجواء الإيجابية التي رافقت القمة، مشددا على أن الأولوية تبقى لبدء انسحاب إسرائيلي واسع ووقف أعمال التدمير المستمرة. قال وزير الإعلام بول مورأس في حديث إذاعي أن وزارة الإعلام أقامت وحدة مكافحة الأخبار المضللة ومراقبتها وتصحيحها عبر وكالة الإعلام الوطنية وتنظيم حملات التوعية ومطالبة الرأي العام بتوخي الحذر. نوه وزير المال ياسين جابر بالإنجاز النوعي الذي حققته شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في جمارك بيروت، والمتمثل في ضبط 503 أطنان ونصف طن من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب إلى إحدى الدول الإفريقية. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أفاد موقع أكسيوس بأن المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة، لكن لحظة الحسم باتجاه توسيع المواجهة تقترب بسرعة. إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أمريكية في الأردن، مع استمرار الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بحسب وكالة فرانس بريس. في الأراضي المحتلة، بدأ مئات المستوطنين صباح اليوم اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك في تصعيد واسع وخطير لتنفيذ مخطط لحشد الآلاف من المستوطنين. ووفقا لإعلام محافظة القدس، فإن أكثر من 900 مستعمر يقتحمون المسجد الأقصى وسط تشديدات الاحتلال ومنع المصلين من الوصول إليه. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع عقد بينهما في مانيلا من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه أمر غير مقبول وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان بحسب وكالة فرانس بريس. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: النصائح التي مرت على مسامعكم وهي تقليل التنعم أو تركه، والنصيحة الثانية تقليل الكلام، أي لا ينبغي أن يتكلم الشخص إلا فيما يعنيه، أي إلا فيما ينفعه في دينه أو في معاشه أي في أمور معيشته. ويدخل في ذلك إيناس الغريب، من لقي مسلما غريبا مطلوب أن يؤنسه بالكلام الطيب ولا يتركه يستوحش. وليس معنى تقليل الكلام أن يظل الرجل مطبقا شفتيه لا يتكلم لا بخير ولا بشر، لا، أما بالخير فيتكلم ويكثر جهده من ذكر الله تعالى وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم وما أشبه ذلك. والأمر الثالث ترك الغضب، فإن الغضب مهلكة كبيرة، ما أكثر من يهلكون بسبب الغضب. كثير من الناس الذين يتكلمون بألفاظ الكفر إنما يتكلمون بسبب الغضب، يكون سبب كفرهم الغضب، يحملهم الغضب على الكفر. وكذلك القطيعة بين المتحابين وبين الأقارب أكثر أسبابها الغضب. أما ترك التنعم ففيه فوائد كبيرة لمن تأمل، لأن التنعم يدعو الإنسان إلى الجشع وزيادة الطمع في حب المال. ثم أن الإنسان إذا تعود التنعم ثم تغيرت حالته يحاول أن يصل إلى ذلك التنعم بأي وسيلة من الوسائل، إن كان بطريق الحلال وإن كان بطريق الحرام. همه أن يعود إلى ذلك التنعم، الحال الذي كان عليه من التنعم، هذا همه. ثم إن التنعم مبخلة، أي يخلي الإنسان يبخل عن الدفع في وجوه الخير. يقول إذا دفعت هذا المال لهذا المسكين أو لهذه المصلحة الدينية يضعف تنعمي أو يذهب تنعمي فيبخل عما فيه فلاحه، ويكون حاجزا بينه وبين أعمال البر. والله سبحانه وتعالى أعلم.

فإن التقوى زينة لنا في الدنيا وسفينة النجاة في الآخرة، والتقوى فيها تهذيب النفس وصقل الفكر وتطهير الجوارح، بها تكون الطريق سالمة والشراع دربها صحيحا. ومن أعرض عن التقوى واستبدلها بعرض زائل فإنما عرض نفسه للهلاك والخسران. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: ليش عم نقول أن أعظم نعمة هي الإيمان؟ لأن الإيمان معه الإنسان ينجو من الخلود الأبدي في النار، به ينجو من الخلود الأبدي في النار، به ومعه يقبل ربنا من العبد العمل الصالح، صغيرا كان أم كبيرا، جليلا كان أو قليلا، يقبله الله تعالى. إذا تصدق بنصف تمرة وهو مؤمن يقبلها الله تعالى، وإذا تصدق بمثل جبل أحد ذهبا كمان يقبله الله تعالى مع الإيمان. أما بدون إيمان لا يقبل الله تعالى من عبده أي عمل صالح، مهما كان قليلا أو كان جليلا، مهما كان كبيرا لا يقبله الله تعالى. أكذا مثل عمل الكافر، لا ينفعه عند الله ذرة من ثواب، النعيم في الآخرة لا يكون إلا للمؤمن.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مشهور عند المسلمين استعمال الصبحة للذكر، وقد طلع بعض الناس الذين حبب إليهم الشذوذ فصاروا يقولون عن الصبحة بدعة قبيحة ومنكر وحرام ولا خير فيها من الكلام الذي تعود

عقدة فلا ينام حتى يسبح به. أبو هريرة اتخذ خيطا فيه ألفا عقدة يديره كل يوم 6 مرات يسبح 12,000 تسبيحة، ومن شدة تواضعه يقول أسبح بقدر ذنوبي. قال المناوي في فيض القدير عند ذكر التسبيح بالأنامل: السبحة المعروفة كان ذلك معروفا بين الصحابة، فقد أخرج عبد الله بن أحمد أن أبا هريرة كان له خيط فيه 2,000 عقدة فلا ينام حتى يسبح به. وفي حديث رواه الديلمي: نعم المذكر الصبحة. هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذ السبحة سادات يشار إليهم ويؤخذ عنهم ويعتمد عليهم، كأبي هريرة رضي الله عنه كان له خيط فيه 2,000 عقدة فكان لا ينام حتى يسبح به 12,000 تسبيحة. قاله عكرمة. قال: وكان لأبي مسلم الخولاني رحمة الله عليه سبحة، فقام ليلة والسبحة في يده، قال: فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه وجعلت تسبح، فالتفت أبو مسلم والسبحة تدور في ذراعه وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات، أي يا دائم الوجود. الله هو الأول أي الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده ولا يتغير. قال: هل أمي يا أم مسلم فانظري إلى أعجب الأعاجيب. قال: فجاءت أم مسلم والسبحة تدور وتسبح، فلما جلست سكتت. ذكره أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري في كتاب كرامات الأولياء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-905.

أهلا بكم. حمل اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤشرات إلى توجه أمريكي جديد في إدارة الملف اللبناني، فالانطباع الذي ساد في الأوساط الأمريكية الداعمة للتقارب اللبناني الإسرائيلي هو أن واشنطن انتقلت من مرحلة اختبار الأفكار إلى مرحلة تبني مسار سياسي وأمني واضح عنوانه تنفيذ التفاهمات الأمنية بالتوازي مع إعادة بناء مؤسسات الدولة اللبنانية. وقالت مصادر سياسية مطلعة إن القمة شكلت محطة تاريخية ولم تكن لتحصل لولا وجود قناعة أمريكية بأن لبنان بدأ يستعيد مقومات الدولة وبأن السلطة الحالية تسير في اتجاه تكريس سلطتها وإنهاء واقع الدويلة. في موازاة البعد الأمني، تعكس بعض المؤشرات مثل عودة الرحلات الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان مستوى متقدما من الثقة السياسية والأمنية، وتؤشر إلى استعداد واشنطن لمنح لبنان حوافز تدريجية كلما أحرز تقدما في تنفيذ التفاهمات القائمة. وإذا اقترن ذلك بانسحاب إسرائيلي متدرج وبمساعدات دولية لإعادة تنشيط الاقتصاد، فقد يدخل لبنان مرحلة مختلفة عنوانها تثبيت الاستقرار وإعادة وصفه بمحيطه الأقليمي والدولي. شرط أن تتمكن الدولة من ترجمة الالتزامات السياسية إلى خطوات تنفيذية تجنب الانزلاق إلى مواجهة جديدة. وبالتوازي مع قمة واشنطن، دخلت المناطق التجريبية مرحلة التنفيذ في فرون وصريفة وزوتر الغربية ضمن الألية الثلاثية المنبثقة من صيغة الإطار وبرعاية أمريكية مباشرة. وباشر الجيش انتجاره في زوتر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجزء الذي كانت تسيطر عليه، وبدأت وحداته أعمال المسح الهندسي وتفجير الذخائر غير المنفجرة، وتستعد 9 سيارات إسعاف تواكبها دورية للجيش اللبناني للدخول إلى بلدة زوتر الغربية. ودقق الجيش اللبناني بسيارات الإسعاف قبل دخولها، ولليوم الثالث على التوالي تجمع عدد من أبناء البلدة، وقد افترش بعضهم الأرض عند أول حاجز للجيش على مدخل البلدة من جهة قعقعية الجسر على أمل الدخول إلى بلدتهم وتفقد بيوتهم وأرزاقهم. في إطار المحادثات، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين لبنان والجانب الإسرائيلي بوساطة أمريكية في 4 من آب المقبل، وذلك عقب جولة محادثات بين وفدين من البلدين في روما الأسبوع الماضي أتاحت تحقيق تقدم ملموس في تحديد المناطق التجريبية الأولية، على ما نقلت فرانس بريس. ميدانيا، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل منذ الصباح تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. كما نفذ العدو الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة الطيرة قضاء بنت جبال، هذا وتوغلت قوة إسرائيلية معادية في بلدة صربين في قضاء بنت جبال تتقدمها جرافات وأليات عسكرية بالتزامن مع إطلاق رشقات نارية من أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه البلدة. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا حضره رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، ورئيس وحدة إدارة الكوارث في السراي زاهي شاهين، حيث تطرق الاجتماع إلى الخطوات العملية لتسهيل عودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومدنهم. وخلال الاجتماع أكد رئيس سلام أن هدف زيارته يوم أمس إلى زوتر الغربية كان التأكيد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم. وأكد الرئيس سلام أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم جلسة في السراي الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. معيشيا، عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني اجتماعا في إطار زيارته الرسمية لمدينة مارسيليا الفرنسية مع رئيس مجلس الإدارة ورئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف سعادي، وجرى بحث التعاون في قطاعي النقل البحري واللوجستيات.
حياتيا استضافت وزارة الطاقة والمياه في مبنىها اجتماعا حضره وزير الطاقة والمياه جو صدي ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية وممثلون عن نائب رئيس الحكومة والاتحاد الأوروبي ورؤساء الأجهزة الرقابية والمديرون العامون للمؤسسات العامة للمياه بالإضافة إلى الممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية. عرض خلاله التفتيش المركزي تقريره في ختام مهمة التدقيق الداخلي المنفذة في مؤسسة مياه بيروت ضمن مشروع RAP. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة هدى شبقلو بمستشفى نجار بحاجة ماسة جدا إلى وحدة دم من فئة O بوزيتيف، للتواصل 70 932 675. إذن المريضة هدى شبقلو بمستشفى نجار بحاجة إلى دم من فئة O بوزيتيف، للتواصل 70 932 675. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. أعلنت القوات الأمريكية اليوم انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران في الليلة 12 على التوالي. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الهدف من الهجمات هو تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى السيطرة على مضيق هرمز وإعادة حركة الملاحة الدولية إلى طبيعتها. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني أنه سيواصل ضرباته في أنحاء المنطقة ما دامت الهجمات على إيران مستمرة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي بحسب وكالة فرانس بريس. ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي قوله إن الهجمات الانتقامية للقوات المسلحة ستتواصل ما دامت الهجمات الأمريكية على البنى التحتية والمناطق الساحلية للبلاد مستمرة، مضيفا أن إيران مستعدة لكل سيناريو قد يلجأ إليه العدو. وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم ودمر معدات عسكرية أمريكية في الأردن، مع استمرار الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بحسب وكالة فرانس بريس. وشملت الأهداف رادارا تابعا للنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي تاد ونظام باتريوت، ورادارا من طراز سيرام وحظيرة مروحيات، وفق بيان صادر عن الحرس الثوري بثه التلفزيون الرسمي. في السياق، قال الجيش الأردني في بيان اليوم أنه تصدى لأربعة صواريخ وست مسيرات أطلقتها إيران على أراضي المملكة في إطار ما تقول طهران أنها ردود على الضربات الأمريكية من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية بحسب وكالة فرانس بريس. هذا وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار في أرجاء البلاد، داعية المواطنين والمقيمين للحفاظ على الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. في إطار المفاوضات، أفاد موقع إكسيوس بأن المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة، لكن لحظة الحسم باتجاه توسيع المواجهة تقترب بسرعة. في سياق منفصل، أعلن الحوثيون اليوم استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في إطار حصار بحري على السعودية، ما ينذر بعرقلة طريق ثاني لإمدادات النفط العالمية مع إغلاق إيران شبه الكامل لمضيق هرمز بحسب وكالة رويترز. في الأراضي المحتلة، بدأ مئات المستوطنين صباح اليوم اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك في تصعيد واسع وخطير لتنفيذ مخطط لحشد الآلاف من المستوطنين. وفقا لإعلام محافظة القدس، فإن أكثر من 3000 مستعمر يقتحمون المسجد الأقصى وسط تجديدات الاحتلال ومنع المصلين من الوصول إليه. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات على ما أفاد دبلوماسيون. وكانت هذه الحزمة هي 21 التي يقرها الاتحاد الأوروبي منذ الحرب عام 2022، تأخرت بسبب اعتراضات عديدة من دول أعضاء على بنود مختلفة مقترحة. في سياق منفصل، حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال اجتماع عقد بينهما في مانيلا من استمرار عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه أمر غير مقبول وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان بحسب وكالة فرانس بريس. حدد قائد أمريكي الأول من حزيران 2027 موعدا لمحاكمة الرئيس الفنزويلي المختطف إلى الولايات المتحدة نيكولاس مادورو وزوجته، وتعهد محامي الدفاع بالسعي إلى إسقاط قضية تهريب المخدرات على أساس أن مادورو يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيسا لدولة ذات سيادة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تقعد دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس قليل الغيوم إجمالا مع استقرار درجة الحرارة في الداخل وفوق الجبال وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما تنشط الرياح ابتداء من بعد الظهر وجاء في النشرة الآتية. درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 إلى 32 درجة فوق الجبال من 19 إلى 30 أما في الداخل من 20 درجة إلى 37. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
3: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679534.
2: روحي بطيبة تلاقي الأمان.
0: كيف يقع بعض الشباب في مصيدة المخدرات؟ وكيف نحمي أبناءنا وأنفسنا من ذلك؟ إجابات شفافة ونافعة في الحلقة الأولى من بودكاست حديث الإذاعة مع الشيخ الدكتور أحمد عجور، يحاوره علي قباني. ترقبونا هذا الخميس في 23 من تموز الساعة 9 مساء على قناتنا على يوتيوب.

اعلم أيها المستمع الكريم أن الخالق سبحانه وتعالى لا يجوز وصفه بجمال الهيئة أو الشكل أو الصورة، لأن الله منزه عن الهيئة والشكل والصورة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، أي الله موصوف بصفات الكمال كالعلم والقدرة والإرادة، أو يقال جميل أي محسن. ومعنى يحب الجمال يحب من عبده المؤمن أن يكون على خلق حسن، وليس معناه أن الله يحب جمال الشكل. ومن هنا يتبين فساد قول بعض جهلة العوام الله يحب الحلوين، فهذه الكلمة فاسدة وفيها تكذيب للقرآن، فمن كان كافرا جميل الشكل فالله لا يحبه لكفره. قال تعالى فإن الله لا يحب الكافرين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: Ensure your child's safety at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني.
6: شركة السماك.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. خروقات الإسرائيلية متواصلة، تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية، والعدو نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة الطيري. توغل إسرائيلي في بلدة صربين وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة الثقيلة. رئيس المجلس النيابي نبيه بر اتصل بالرئيس عون وهنأه بسلامة العودة إلى لبنان. رئيس الحكومة نواف سلام يقول الجنوبيون ليسوا وحدهم والدولة عائدة معهم وإليهم. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام. اللجنة الوزارية تعيد النظر بالرسوم البيئية، والوسير ياسين جابر يحذر أمامنا أشهر قليلة لتفادي أزمة نفايات جديدة. الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية اعتصموا أمام وزارة التربية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ. تسنيم دوي انفجارات في مدينة كنارك في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة. رئيس الوزراء العراقي في طهران في زيارة رسمية يبحث خلالها الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي. 2300 مستوطن إسرائيلي يتقدمهم بن غفير اقتحموا المسجد الأقصى في القدس. وزير الخارجية الأمريكي مستعد للعب دور بناء لإنهاء الحرب في أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي وافق على رزمة جديدة من العقوبات على روسيا. وزارة الدفاع الروسية استهدفنا بنية تحتية في ميناء أوديسا وورشة ومخزن مسيرات. أخيراً طقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة والرطوبة ساحلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم:

تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل

ويقول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم. إخوة الإيمان، لقد صدق الله وعده وبالحق أنطق نبيه وعبده، فكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. ومن شأن المؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون تواقا لدخول الجنة، خائفا من عذاب الله، فيدفعه الشوق والخوف والقلق للاستعداد ليوم المعاد وللرحيل عن الدنيا للآخرة بخير زاد. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا بالعموم، كما في قوله: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أنا الزعيم يوم القيامة، لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. فيا فوز من داوم على قول هذه الكلمة بعد الصبح كل يوم، كما بشر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس بخصوصهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر في الجنة، وأن عمر في الجنة، وأن عثمان في الجنة، وأن عليا في الجنة، وأن طلحة في الجنة، وأن الزبير في الجنة، وأن سعدا في الجنة، وأن سعيدا في الجنة، وأن عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأن أبا عبيدة في الجنة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن الجنة تشتاق لعلي وعمار وبلال، وأن جعفر الطيار لما قطعت يداه في غزوة مؤتة أبدله الله بهما جناحين يطير بهما في الجنة. فإن قال قائل: أولئك قوم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا كلامه وبشرهم بلسانه، فسعدوا بما بشرهم به، فهل من بشرى لنا وبيننا وبين رسول الله مئات السنين؟ فالجواب أيها الأحبة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ومن هذه المبشرات، بل من أعظمها، أن من رأى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام كان هذا بشارة له بالوفاة على الإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر من رآه في المنام بدخول الجنان، فقال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. رواه البخاري. وليس المراد بذلك أن يراه في الآخرة، فإن المؤمن الذي رآه في المنام والذي لم يره في المنام يراه في الآخرة، فلا يكون هناك مزية لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في المنام. وإنما معنى الحديث أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل الموت، وليس معنى ذلك أن النبي يحضر عنده، إنما يرى النبي وهو في قبره صلى الله عليه وسلم بقدرة الله تعالى القادر على كل شيء. فإن الله عز وجل قادر على أن يجعل ما بين الرائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كالزجاج، فيراه وهو في قبره الشريف كأنه أمامه، وفي ذلك بشرى عظيمة للرائي. إخوة الإيمان، لقد ورد بالإسناد المتصل أن رجلا كان في عصر السلف، أي بعد نحو 150 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسمى الحسن بن حي. هذا كان من العلماء العاملين، من أهل الحديث الأتقياء، وله أخ مثله. فلما كان الحسن بن حي على فراش الموت، سمعه أخوه يقرأ قوله تعالى:
ومن يطع الله والرسول فأولئك

الصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلما سمعه يتلو الآية قال له يا أخي تقرأ هذا من باب التلاوة أم ماذا؟ قال بل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك لي ويبشرني بالجنة، وأرى الملائكة وأرى الحور العين. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته التي هي صورته، وارزقنا رؤيته يقظة قبل الموت بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: غذاء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: كل اللي بتحتاجه عيلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدة، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
1: اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة، وشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
2: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في الرابع من آب المقبل. خروقات الإسرائيلية متواصلة، تحليق للطيران المسير فوق بيروت والضاحية، والعدو نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة الطيري. توغل إسرائيلي في بلدة صربين وأطلاق نار بالأسلحة الرشاشة الثقيلة. رئيس المجلس النيابي نبيه بر اتصل بالرئيس عون وهنأه بسلامة العودة إلى لبنان. رئيس الحكومة نواف سلام يقول الجنوبيون ليسوا وحدهم والدولة عائدة معهم وإليهم. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام. اللجنة الوزارية تعيد النظر بالرسوم البيئية، والوسير ياسين جابر يحذر أمامنا أشهر قليلة لتفادي أزمة نفايات جديدة. الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية اعتصموا أمام وزارة التربية للمطالبة بإقرار ملف التفرغ. تسنيم دوي انفجارات في مدينة كنارك في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية في المنطقة. رئيس الوزراء العراقي في طهران في زيارة رسمية يبحث خلالها الملفات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي. 2300 مستوطن إسرائيلي يتقدمهم بن غفير اقتحموا المسجد الأقصى في القدس. وزير الخارجية الأمريكي مستعد للعب دور بناء لإنهاء الحرب في أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي وافق على رزمة جديدة من العقوبات على روسيا. وزارة الدفاع الروسية استهدفنا بنية تحتية في ميناء أوديسا وورشة ومخزن مسيرات. أخيراً طقس المتوقع اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة والرطوبة ساحلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

بكيت مع الهادي قاد تروح أطعمي ولادي فك الصياد فاك الصحراء بأعلى صوت

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فإن مما يجب الإيمان به الشفاعة، والشفاعة حق، وهي سؤال الخير من الغير للغير، فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة، ويشفع نبينا لأهل الكبائر من أمته. فيجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي لأمته، ومعناها سؤال الخير، أي طلب الخير من الغير للغير. والشفاعة في الآخرة تكون لتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة، وهذه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكفار فينتقلون من حر الشمس إلى عذاب أشد. ومن الشفاعة الشفاعة في إخراج بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة من جهنم، وهذه يشترك فيها الرسول وغيره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من النار بشفاعة محمد، رواه البخاري. ومن هذا الحديث ونحوه يعلم أنه لا بد أن يدخل بعض عصاة المسلمين النار، فلا يجوز الدعاء بنجاة جميع المسلمين من دخول النار. وقول بعض المنتسبين للطريقة القادرية عند اجتماعهم لقراءة الأوراد: اللهم أجرنا وأجر والدينا وجميع المسلمين من النار، حرام. وهذا يحصل في الجزائر وفي سوريا والحبشة، يجتمعون بين المغرب والعشاء فيقرؤون أورادهم ويقولون هذا اللفظ 7 مرات، وهذا داء من أدواء الجهل، فإن أكثر المنتسبين إلى الطرق جهال ينتسبون لأخذ الطرق قبل أن يتعلموا العلم الضروري. والعجب من هؤلاء كيف خفي عليهم فساد هذا الكلام، مع أنهم يسمعون أن الرسول يشفع لبعض أمته في إخراجهم من النار. ولو سلك هؤلاء مسلك الصوفية الحقيقيين لسلموا، لأن الصوفية الحقيقية من شروطهم الأساسية تعلم علم الدين الضروري الذي فرضه الله على كل مسلم. وهؤلاء حالهم كحال من يريد أن يصعد إلى السطح الذي لا سبيل للوصول إليه إلا بارتقاء السلم بغير سلم. ولعل بعض هؤلاء من شدة الجهل يقرؤون هذا اللفظ ولا يفهمون معناه: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقد روى ابن حبان بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي غير أهل الكبائر ليسوا بحاجة للشفاعة. وتكون لبعضهم قبل دخولهم النار ولبعض بعد دخولهم قبل أن تمضي المدة التي يستحقون بمعاصيهم، ولا تكون للكفار. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فمعنى هذا الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أن غير أهل الكبائر لا يحتاجون للشفاعة للإنقاذ من العذاب، وكذلك لا يحتاج للشفاعة الذين ماتوا وهم تائبون. ومع هذا يقول بعض العلماء إن للرسول شفاعات أخرى. وأول شافع يشفع هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته، فهو يختص بالشفاعة العظمى، وقد سميت بذلك لأنها لا تختص بأمته فقط، بل ينتفع بها غير أمته من المؤمنين، وهي لتخليصهم من الاستمرار في حر الشمس في الموقف. فإن الناس عندما يكونون في ذلك الموقف يقول بعضهم لبعض: تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا. فيأتون إلى آدم يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، أي بعناية منه، وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربنا. فيقول لهم: لست فلانا، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيطلبون منه، ثم يقول لهم: ايتوا إبراهيم. فيأتون إبراهيم، ثم إبراهيم يقول لهم: لست فلانا، معناه أنا لست صاحب هذه الشفاعة. فيأتون موسى فيقول لهم: لست فلانا. فيقول لهم: ايتوا عيسى. فيأتون عيسى فيقول لهم: لست فلانا، ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد النبي لربه، فيقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. هذه تسمى الشفاعة العظمى لأنها عامة. وأما الكفار فلا ينتفعون بها لأنهم ينقلون من هذا الموقف إلى موقف أشد، لا يستفيدون تخفيف مشقة ولا نيل راحة. ولا تكون الشفاعة إلا لمن آمن بمحمد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة أول ما نزل عليه القرآن: يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. رواه البخاري. ومعناه: لا أستطيع أن أنقذك من النار إذا لم تؤمني، أما في الدنيا أستطيع أن أنفعك بمالي، أما في الآخرة لا أستطيع أن أنفعك إن لم تدخلي في دعوة الإسلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: كيف يقع بعض الشباب في مصيدة المخدرات؟ وكيف نحمي أبناءنا وأنفسنا من ذلك؟ إجابات شفافة ونافعة في الحلقة الأولى من بودكاست حديث الإذاعة مع الشيخ الدكتور أحمد عجور، يحاوره علي قباني. ترقبونا هذا الخميس في 23 من تموز الساعة 9 مساء على قناتنا على يوتيوب.

برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات. أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أنها ستنشئ قسماً للروبوتات يتبع الرئيس التنفيذي مباشرة بهدف تسريع وتيرة التطوير والتسويق التجاري في هذا المجال وجعل الروبوتات عاملاً دافعاً للنمو. وأعلنت سامسونج أيضاً أنها تخطط لإنشاء مراكز أبحاث في مجال الروبوتات في الولايات المتحدة والصين واليابان، حيث تشهد تكنولوجيا الروبوتات تطوراً سريعاً، وذلك لتعزيز قدرتها التنافسية من خلال الاستفادة من النظم البيئية والخبرات المحلية. ويأتي هذا التطور في إطار جهود أشمل في مجال الروبوتات، وخلال مؤتمرها عبر الهاتف في كانون الثاني حول نتائج الشركة، قالت سامسونج أنها تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة في أعمالها المتعلقة بالروبوتات الشبيهة بالبشر هذا العام. طور باحثون من جامعات في كوريا الجنوبية منصة تعتمد على الـ AI قادرة على تصميم مواد كيماوية تزيد العمر الافتراضي لشاشات كيولد بأكثر من 40 ضعفاً. وأشار الباحثون إلى أن شاشات كيولد من أبرز تقنيات العرض الواحدة بفضل ألوانها الزاهية وكفاءتها في استهلاك الطاقة، وتعتمد طريقة تصنيعها على تقنية الترسيب السائل، حيث تطبق طبقة رقيقة من النقاط الكمومية على سطح الركيزة، وتتوقف جودة الصورة بشكل كبير على مدى تجانس توزع هذه النقاط في الطبقة الرقيقة. ونظراً لعدم امتلاك أي مذيب قياسي واحد لهذه المواصفات المتكاملة، قام الفريق بمزج عدة مكونات وفق توجيهات الـ AI، وعند تطبيق هذا المجهز المعقد في خط الإنتاج الفعلي تحسنت كفاءة الأجهزة بنحو الضعف، بينما ارتفع عمرها الافتراضي بأكثر من 40 مرة. ويخطط الباحثون حالياً لتكييف هذه الطريقة مع مواد إلكترونية أخرى، مما سيسهم في تسريع وتيرة تطوير التقنيات الجديدة والاستغناء عن آلاف التجارب الفيزيائية المكلفة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء. برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات.

أحبك يا رسول الله حبا برى جسدي وفتت لي عظامي، وما أبقى بجسمي غير روح تود لقاك في دار السلام. عشقتك مذ رأيت النور يبدو من القرآن للعرب الكرام، فوحدت الذي سواك أحلى من القمرين يا بدر التمام. فلوط قد حباه الله فضلا فلم يألف معاطاة المدام، وموسى لم يقل ربي عزير هبطت من السماء على الغمام. كلا الرجلين عبد وابن عبد لمن شق الضياء عن الظلام.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته. وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم بجاه كل الصالحين، اللهم بجاه القرآن المبين، اللهم بجاه هذا الدين، حقق سؤلنا وارحمنا يا رب العالمين، ونور دربنا يا قيوم السلام.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
3: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
2: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: إخوة الإيمان، الله تعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته، وهو ليس كالبشر ولا الملائكة ولا الجن ولا كغيرهم. وسيبين فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله عز وجل في محاضرته الدينية التي سنستمع إليها الآن الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال علماء الإسلام في بيان تنزه الله تعالى عن الجسمية والمكان. ونسأل الله سبحانه أن يثبتنا وإياكم على الحق وقوله واعتقاده.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، وهو سبحانه الموصوف بكل كمال يليق به كالعلم والقدرة والإرادة، فالكمال الذي هو في حقه كمال هو ما هو بعيد من التشبيه بخلقه، يعني ما كان فيه تعظيم وتقديس وتمجيد لله، وهو مدح له وتعظيم له وتنزيه له وكمال في حقه، هذا الذي يوصف به. أما ما كان فيه تشبيه له بخلقه فهذا ليس كمالا في حق الله، ولا يوصف به الله سبحانه. إنما لا يجوز أن نطلق عليه ما لم يرد به الإذن الشرعي. هذه المسائل ينبغي أن ننتبه لها وأن نحفظها. لا يجوز لنا شرعا أن نطلق عليه سبحانه ما لم يأذن به الشرع، ما لم يأذن به الشرع لا نطلقه على الله. واسمعوا إلى هذا الحديث القدسي الصحيح الذي رواه البخاري، قال الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. إذن هذا من مجاز، وهذا غير جائز، بل هذا تشبيه لله بخلقه، وهذا تكذيب للقرآن. لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. قال المؤلف رحمه الله: كالعلم والقدرة والإرادة، فالكمال الذي هو في حقه كمال ما هو بعيد من التشبيه بخلقه، المنزه عن كل نقص في حقه، أي عن كل ما لا يليق به تعالى، أي عن كل ما لا يليق به تعالى، كالجهل، هذا لا يليق بالله ولا يجوز على الله ومحال عليه، هذا من أطلقه على الله لا يكون من المسلمين. إذن كالجهل والعجز واللون والحد والتحيز في الجهة والمكان، لأن ذلك كله من صفات المخلوقين، فهو سبحانه موجود بلا مكان، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، أي أنه تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه. وقد قدم الله تعالى قوله ليس كمثله شيء على قوله وهو السميع البصير، حتى لا يتوهم متوهم أن سمع الله وبصره كسمع وبصر غيره. فالله سبحانه منزه عن كل صفات المخلوقين. إذن الله منزه عن كل نقص، منزه عن كل ما لا يليق به، مثل العجز، هذا مستحيل على الله ولا يليق بالله وليس من صفات الإله. كالجهل، هذا أيضا من أطلقه على الله فهو كافر بإجماع الأمة. واللون والحد، شو هو الحد؟ الكمية، يعني الحد صغيرا كان أو كبيرا مستحيل على الله. وهم في ملاحظة لابد من تبيانها، وهي أن بعض الجهال ماذا يقولون؟ الله ممتد إلى غير نهاية، ويفهمون من كلمة ليس بمحدود أنه متسع وممتد إلى غير نهاية، وهذا كفر وضلال. ما معنى قول علماء التوحيد لست بمحدود أو ليس له حد؟ يعني ليس له حجم بالمرة، يعني ليس له كمية بالمرة، لا صغيرة ولا وسط ولا كبيرة، لا بقدر العرش ولا أوسع من العرش، لا بحجم السماء ولا أكبر من السماء. يعني حتى اللي بيقول الله له مساحة ممتدة إلى غير نهاية، هذا ما عرف الله، هذا شبه الله بخلقه، فهو كافر به والعياذ بالله. الله الذي خلقنا منزه عن الحد. شو يعني الحد؟ قلنا الكمية، الصغيرة أو الوسط أو الكبيرة، الصغيرة أو الوسط أو الكبيرة، هذا معنى الحد، هذا معنى الحجم، معنى الكمية، كل هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. فمن قال الله له حد هو يعلمه نحن لا نعلمه فهو مشرك بربه، ومن قال له حد نحن نعلمه أيضا فهو كافر بربه. الله ليس له حد بالمرة. ليش يا إخواننا؟ كلكم بتعرفوا، لأن الحجم مهما كان كبيرا يحتاج لمن أوجده، الكمية تحتاج لمن أوجدها، احفظها العبارة. كل جسم مخلوق، كل حجم مخلوق، كل كمية مخلوقة، كل هيئة مخلوقة، كل صورة مخلوقة. إذن الله ليس حجما وليس جسما وليس كمية وليس صورة، وهو منزه عن الحد سبحانه وتعالى. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. شو يعني فقد جهل الخالق المعبود؟ يعني هو كافر بالله. كما قال أبو الحسن الأشعري: من جهل الله فهو كافر به. هذا ما بيكون مسلم. من اللي بيعتقد أنه الله له كمية واسعة، حجم ممتد إلى غير نهاية، أو له نهاية بقدر العرش أو أصغر من العرش أو أكبر من العرش، كل هذه الحالات تخرج من قالها أو اعتقدها من الإسلام. إذن شو معنيت لست بمحدود؟ ليس لك كمية بالمرة. هذا معنى ما قاله علماء الإسلام. زين العابدين رضي الله عنه ماذا قال؟ لست بمحدود فتحد، يعني ليس لك حجم، ليس لك كمية بالمرة، هذا معناه. فلما بتكون تحكوا مع الناس وتبينوا لهم أن الله ليس بمحدود، بينوا لهم ما معنى هذه العبارة. ليس بمحدود يعني ليس له حجم بالمرة، حتى ما يظن بعض الجهال أنه هو ممتد متسع إلى غير نهاية. من اعتقد ذلك فهو غير عارف بربه، وإنه كافر به، وإنه كافر به. إذن الله منزه عن الجسم، والجسم المركب هو ما تألف من جوهرين فأكثر. هذا الجسم المركب. الجوهر الفرد هو أصغر شيء خلقه الله، بحيث أنه لا يرى بالعين المجردة. هذا أصغر شيء خلقه الله لا يرى بالعين المجردة، هذا يقال له الجوهر الفرد. ما فائدة هذا الجوهر الفرد؟ هو أصل كل الحجوم. الجوهر الفرد هو أصل كل جسم مركب، فكل جسم مركب أصله من جوهرين فما فوق. وهنا انتبهوا معي، هذا العالم بأسره كله لا يخلو عن أحد أمرين: إما جواهر وإما أعراض. ما معنى الجواهر؟ الجواهر شو يعني؟ الأجرام، يعني الأجرام. الجسم الحجم كالإنسان، كالشجر، كالحجر، كالجبل، كالأرض، كالشمس، كالقمر، كالسماء، كالأرض. طيب، قسم من هذا العالم جواهر، يعني أجسام، أجرام. والقسم الآخر أعراض. وما هي الأعراض؟ العرض ما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه. مثل شو؟ الجسم إن كان طويلا فهذا الطول يقال له عرض. اللون هذا يقال له عرض، يقال له عرض. فالعالم جواهر وأعراض. هذا العالم جواهر وأعراض، معنى ذلك أنه حادث محتاج لمن أوجده. لأننا قلنا الجسم لا بد له من موجد يوجده، والجسم لا يوجد نفسه ولا يوجد جسما غيره. الجسم محتاج لمن يوجده، الكمية تحتاج لمن يوجدها، ها؟ فهذا العالم محتاج لمن أوجده، وموجده الذي أوجده لا يشبهه، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال علماء الإسلام: من وصف الله بالجسمية فهو كافر به. من علماء الإسلام كفر من وصف الله بالجسمية؟ بنبلش بعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. يعني قلنا الجهل بالله كفر به. بعد علي رضي الله عنه وأرضاه مين؟ الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة قبل الشافعي، لأنه أبو حنيفة ولد بسنة 80 للهجرة، مات ب150. الشافعي رضي الله عنه وعن أبي حنيفة ولد ب150، مات ب204. فأقدم الأئمة الأربعة وجودا هو أبو حنيفة. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وهذا إجماع نقله عن أبي حنيفة وعن علماء الأمة أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الوراق المصري في كتابه العقيدة الطحاوية. طيب، هذا أبو حنيفة. الإمام مالك كمان، مالك قبل الشافعي. الإمام مالك، إذن لاحظوا، بدأنا بقول علي رضي الله عنه، أبو حنيفة، مالك. ماذا قال مالك؟ روى الحافظ أبو بكر بن المنذر في كتابه الإشراف، في كتابه الإشراف: أرى في أهل الأهواء أن يعرضوا على السيف، فإن رجعوا وإلا ضربت أعناقهم. طيب، هذا قول علي وقول أبي حنيفة وقول مالك. ماذا قال الشافعي؟ اسمعوا، روى ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي في صحيفة 581 أنه قال. مين قال؟ الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا نص الإمام الشافعي، فهو كافر. طيب، الإمام أحمد بن حنبل، نحن هيك مشينا بترتيب وجود الأئمة الأربعة رضي الله عنهم جميعا. أحمد ماذا قال؟ مع أنه الشافعي تلميذ مالك وأحمد تلميذ الشافعي، اسمعوا ماذا يقول الإمام أحمد. روى الحافظ بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع في الجزء الرابع أنه قال. مين؟ أحمد بن حنبل: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. يعني لو قال لا كالأجسام، لأنه من بعد ما يقول الله جسم لا ينفعه أن يقول لا كالأجسام، لأنه لما قال جسم يعني مخلوق، ما في جسم غير مخلوق، هذه قاعدة احفظوها، كل جسم مخلوق، واضح؟ كل جسم مخلوق، يعني ما في جسم غير مخلوق. فاللي بيقول الله جسم شو قال يعني؟ يعني قال الله مخلوق. لو رجع فقال لا كالأجسام، هل ينفعه؟ لا. ولا يدفع عنه التكفير، ولا يدفع عنه التكفير. هذا الإمام أحمد بن حنبل عم بيقول من قال الله جسم لو رجع قال لا كالأجسام، أحمد بن حنبل عم بيقول عنه كافر. هذا موجود في كتاب تشنيف المسامع للحافظ بدر الدين الزركشي في المجلد الرابع، ناقلا عن صاحب الخصال من الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله. واسمعوا وانتبهوا معي، فاللي بيقول الله فوق العرش بيرجع بناقض حاله، بيقول لك حيث لا مكان، يكون ناقض نفسه ويكون جعل الله عديلا، جعل الله عديلا لهذه الأشياء التي هي فوق العرش. شو يعني عديلا؟ مساويا، يعني يكون جعله مساويا لهذه الأشياء التي فوق العرش، يعني يكون شبهه بخلقه ويكون نسب له المكان، يعني جعله عاجزا، يعني جعله محتاجا، يعني جعله مخلوقا لغيره، يعني جعله محتاجا لغيره. إذن هكذا نثبت أن فوق العرش مكان، أن فوق العرش شو؟ مكان. وأما معنى الحديث إن رحمتي سبقت غضبي، انتبهوا معي، ليس معناه أن في صفات الله سابق ومسبوق، لا، صفات الله كلها أزلية أبدية. يعني ليس فيها سابق ومسبوق، يعني ما لها بداية، وليست وليست كالمخلوقات التي توجد شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء. لا، هذا صفة المخلوق وهذا صفة الحوادث، وهذا لا يجوز على الله. طيب شو معنات إذن إن رحمتي سبقت غضبي، أو إن رحمتي غلبت غضبي في رواية تانية؟ هذا الحديث له معناته، يعني أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. كيف يعني؟ الجنة من مظاهر الرحمة، والنار من مظاهر الغضب، وجهنم مع ساعتها وكبرها وامتداد مساحتها هي بقعة صغيرة ضيقة بالنسبة للجنة. الكافر الواحد، الكافر الواحد مكان مقعدته في جهنم مسيرة 3 أيام. قد ايه بدها تكون جهنم؟ يعني ضرسه كجبل أحد. كم ضرس عنده؟ قد ايه بده يكون راسه؟ يعني قد ايه بده يكون جسمه؟ لماذا يضخم؟ ليشعر بالعذاب أكثر فأكثر ولا يموت. نسأل الله السلامة ونسأل الله حسن الختام. الأمر مخيف. اسمع معي، وأكثر البشر حصة جهنم. الله يختمني ولكم بكامل الإيمان،
2: آمين.
1: لأنه ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن الناس يوم القيامة، اسمعوا اسمعوا واعتبروا واتعظوا، أن البشر الناس يوم القيامة من كل 1000 إلى الجنة، وبقية 1000 إلى النار، وبقية 1000 إلى النار، بقية 1000 إلى جهنم، 1 إلى الجنة والبقية إلى النار. فكم يكون عدد الكفار؟ كم يكون عدد الكفار؟ ومع هذا الكافر الواحد مكان مقعدته في جهنم مسيرة 3 أيام ودرسه كجبل أحد، فكم تكون جهنم كبيرة؟ مع هذا هي بالنسبة للجنة بقعة صغيرة، لأن أقل مسلم، أقل مسلم في الجنة له كهذه الدنيا على 10 أمثالها. معنى الحديث كهذه الدنيا يعني كالأرض على 10 أمثالها. إذا كان هذا أقل مسلم، إذا كان هذا أقل مسلم، فكم تكون مساحة الجنة؟ إذا كان أقل مسلم له كهذه الدنيا على 10 أمثالها، مع هذا جهنم هي ضيقة صغيرة من حيث المساحة بالنسبة للجنة. يعني الجنة أكبر بكثير، وهي من مظاهر الرحمة، وجهنم من مظاهر الغضب. هذا من معنى إن رحمتي سبقت غضبي. ومن معنى الحديث أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، أن الإنس، اسمعوا جيدا، الإنس والجن والجن والبهائم والطيور وأوراق الشجر وحبات المطر وحبات الرمال وحبات الحصى، كل هذا بالنسبة للملائكة كنقطة، كنقطة في جنب البحر المحيط. قال بعض العلماء أو كعشر العشر. الإنس والجن والبهائم والطيور، أوراق الشجر، قطرات الماء، حبات الرمال، حبات الحصى، الله أكبر، كل هذا بالنسبة للملائكة كقطرة في جنب البحر المحيط أو كعشر العشر. والملائكة كلهم أولياء، فهم من مظاهر الرحمة، فهم من مظاهر الرحمة. ومن معنى الحديث أن الحسنة أقل ما تضاعف إليه إلى 10 أمثالها، وهذا من مظاهر الرحمة. وأما السيئة فسيئة، السيئة سيئة. ما صحيح أن السيئة في رمضان تضاعف؟ لا، وما صحيح إنه المعصية والسيئة في مكة تضاعف، لكن الظلم في مكة أشد. في المسجد الحرام الظلم هناك أشد من غيره، لكن السيئة سيئة في مكة والسيئة سيئة في رمضان، مش تضاعف، وإلا يكون هذا تنفيرا للناس من مجيء رمضان وتنفيرا للناس من الذهاب إلى مكة. فمن رحمة الله بنا أن الحسنة أقل ما تضاعف إليه إلى 10 أمثالها، والسيئة سيئة. من رحمة الله بنا، والله أرحم الراحمين وهو أكرم الأكرمين سبحانه جل جلاله. ثم قد تضاعف الحسنة الواحدة، قال العلماء، إلى أن تصير في كفة الحسنات كأمثال الجبال. الحسنة الواحدة قد تضاعف في كفة الحسنات إلى أن تصير كأمثال الجبال. قد تضاعف الحسنة الواحدة إلى 100,000 ضعف. كلما كان العمل موافقا للشرع مع الإخلاص يكون أرجى للمضاعفة الكثيرة. أليس الله يقول والله يضاعف لمن يشاء؟ تتخيل شو أنه يعني الحسنة الواحدة قد تضاعف إلى أن تصير كأمثال الجبال. الله أكرم الأكرمين. واحد من الأولياء من الرفاعية كان يقول اطلبوا وادعوا وكتروا وليل نهار اطلبوا، انتم عم تطلبوا من أكرم الأكرمين، أنتم تطلبون من أكرم الأكرمين. الله يعطي ما يشاء لمن يشاء، هو أكرم الأكرمين سبحانه. إذا فهمنا شو معناه إن رحمتي سبقت غضبي، مش يعني الصفات، صفات الله فيها سابق ومسبوق، لا، صفات الله كلها أزلية، صفات الله كلها أزلية أبدية. ولكن معنى الحديث أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، وهكذا نكون أثبتنا أن فوق العرش مكان، وأن العرش مخلوق لله، وأن الله خالقه، كان موجودا قبله، ليس فيه وليس عليه ولا يحتاج إليه، لأنه قال وهو رب العرش العظيم. فالعرش محتاج إلى الله في وجوده. من الذي أوجد العرش؟ يعني العرش محتاج إلى الله، هذا العالم كله بحاجة إلى الله. وأما الله فلا يحتاج لأحد، لا للعرش ولا للفرش، لا للخلاء ولا للملاء، لا يحتاج لشيء من هذا العالم. قال في القرآن ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال المؤلف رحمه الله ليس كمثله شيء، هذه أصرح آية في القرآن في التنزيه، فيها التنزيه الكلي. لاحظوا ما قال ليس كمثله بعض الأشياء، لا، ما قال ليس كمثله الماء، ما قال ليس كمثله الهواء، ما قال ليس كمثله الإنس، ما قال ليس كمثله الجن، بل قال ليس كمثله شيء. يعني الله لا يشبه شيئا من كل خلقه بالمرة، ولا بوجه من الوجوه، ولا بوجه من الوجوه، ولا بكل الوجوه، ولا ببعض الوجوه، ولا بوجه واحد. لا مشابهة بينه وبين شيء من خلقه بالمرة. وأما المجسمة المشبهة فقالوا يشبه بعض الأشياء التي لا نعرفها، وبهذا كذبوا الله، لأن الله أطلق وهم قيدوا. الله قال ليس كمثله شيء، وهم يقولون ليس كمثله بعض الأشياء، فهم مكذبون لله، مشبهون لله بخلقه، مكذبون للقرآن. انتبهوا معي، الأشياء التي نعرفها والأشياء التي لا نعرفها الله لا يشبهها بالمرة، لا هذه ولا هذه، لا يشبه شيئا لا من هذه ولا من هذه. اسمع معي، لأنه لو أشبه بعضها لجاز أن يكون مشابها لكلها، ولو جاز عليه بعض صفات خلقه لجازت عليه كل صفات خلقه، وهذا ضد القرآن، ضد الشريعة، وضد عقيدة الأنبياء، وهو ضد العقل السليم. لأن الذي يجوز على الله بعض صفات المخلوقين فقد جوز عليه كل صفات المخلوقين، ومنها الموت والعجز والجهل والزوال والتغير والتطور والفناء والضعف، وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، يعني لا مشابهة بينه وبين شيء من خلقه بالمرة، ولا بأي وجه من الوجوه، لا الأشياء التي نعرفها ولا الأشياء التي نجهلها، هو منزه عن مشابهة شيء منها بالمرة. وقد قدم الله تعالى في الآية الكريمة ليس كمثله شيء على قوله وهو السميع البصير، حتى لا يتوهم متوهم أن سمع الله كسمع المخلوق، أو أن بصر الله كبصر، يعني الرؤية كرؤية المخلوق. فقدم في الآية ليس كمثله شيء ليفهمنا أن سمعه ليس كسمع المخلوقين، يسمع كل المسموعات على حد سواء، بلا أذن ولا صماخ ولا عظم ولا خرق، لا يسمع شيئا قريبا وشيئا بعيدا، ولا يسمع شيئا مشوشا، هذه صفة المخلوق، بل يسمع كل المسموعات بسمعه الأزلي، بسمعه الأزلي، مش أذن، لا، الأذن هذه صفة المخلوق. كان في رجل يحفظ القرآن عن ظهر قلب على القراءات العشر، ومع هذا كان يشبه الله بخلقه فيقول لله أشد آذانا، آذان جمع أذن، وهذا تشبيه لله بخلقه. عرف شيخنا رحمه الله إنه فلان عم بيقول هيك، فراح لعنده الشيخ رحمة الله عليه، قال له يا فلان الحديث ليس كما قلت أنت، أنت حرفت الحديث، الله ليس له أذن، الله منزه عن الأذن، الأذن صفة المخلوق. ما كان يقبل. شو قال هذا الجاهل؟ قال الله أشد آذانا. قال له الشيخ الحديث لله أشد أذنا، أذنا أذنا، قال الأوزاعي أي استماعا، مش أذن، مش حجم، مش عضو، مش جارحة، مش كيفية، هذه صفة المخلوق. سيدنا الأوزاعي اللي هو من التابعين رضي الله عنه، أول الحديث بالاستماع، الحديث لله أشد أذنا، أذنا أي استماعا، أذنا. هذا المحرف شو قال؟ آذانا، آذان جمع أذن. حكي معه الشيخ، نصحه نصحه، ما كان يفهم ولا كان يقبل ولا كان يتراجع، وهو يحفظ القرآن عن ظهر قلب وهو أعمى، وهو أعمى، ما كان يتراجع. فعليه ينطبق قول الناس رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، ينطبق عليه تمام الانطباق، رب تال للقرآن والقرآن

ظهر قلب. مع ذلك كافر يشبه الله بخلقه يصفه بالآذان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سمعه ليس كسمع مخلوقاته، والبصير أي متصف بالرؤية، متصف بالرؤية وهي صفة أزلية أبدية، ليس بالحدقة ولا بالجارحة ولا بالبؤبؤ الإنسان هذا الذي في الداخل، لا، ليس باتصال شعاع، هذا كله مستحيل على الله. الله تعالى صفاته أزلية أبدية سبحانه وتعالى، كما قال ذي النون المصري رحمه الله ورضي الله عنه: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا القول مشهور جدا عن ذي النون المصري. شو اسمه ذي النون المصري؟ ثوبان بن إبراهيم. ثوبان بن إبراهيم ذي النون المصري كان من السلف، على فكرة كان من السلف، كان من حكماء العلماء. ذي النون المصري شهر عنه هذا القول، لكن قاله أيضا مين؟ الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأحمد الرفاعي الكبير، وقاله الرواس محمد بهاء الدين الرواس، كثير من علماء الإسلام قالوه. وهذا القول: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. شو يعني؟ يعني الله لا يشبه شيئا مما يخطر على بالك، يعني مهما يخطر على بالك من أشكال وألوان وأحجام وهيئات وكيفيات وحركات وسكنات واتصال وانفصال وتغير وتأثر وتطور وانفعال ولذة وألم، الله منزه عن كل ذلك. في ناس وقعوا بالكفر من فهمهم السقيم، شو خطر عبيل والعياذ بالله هذا الجاهل الجهول، قال فالله بخلاف ذلك، قال يعني إذا خطر لك أنه هو أسود فبيكون أبيض، أو أنه هو حجمه صغير فبيكون حجمه كبير، هذا كافر. شوفوا الجهل لوين. أنت بتقول هذه قاعدة في التوحيد ومع ذلك بحاجة تشرحها للناس. شوفوا أي زمن وصلنا له. شو بيقول مولانا الشيخ رحمه الله؟ الزكي، الزكي الذي فيه إقبال إلى تحصيل العلم في أسبوع ينهي الفرض العيني، في أسبوع، وبعض الناس في أقل من ذلك على حسب قوة الذكاء، بعض الناس قد ينهيه في يوم أو في يومين على حسب من وفق الله تعالى من عباده. اسمعوا يا إخواننا، كانوا المسلمين بالماضي إذا سمعوا ليس كمثله شيء، هذا اللي بنقعد نحن 15 يوم برمضان بنشرحه، هم يفهمون كل ذلك من هذه الكلمة: ليس كمثله شيء. أما اليوم شوفوا هذا حافظها كان بلسانه، وحافظ القرآن عن ظهر قلب، وينسب لله الأذن. شفتوا الفرق؟ العبرة بالفهم السليم وليس بكثرة المحفوظات بلا فهم. قال الشيخ رحمه الله: لا تقل هذا أقدم مني، هذا أحفظ مني للمتون. العبرة بالفهم السليم. ومرة قال عبارة: والجمعية لمن صدق وليس لمن سبق. يعني على قدر الالتزام الواحد بينفع حاله. الجمعية لمن صدق وليس لمن سبق. فإذا اليوم إذا أنت بدك تحكي مع بعض الناس تقرأ له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بعض الناس قد يعتقد أنه الله يتصف بالحدقة والجارحة والأذن، وهذا كفر، فبدك تقول له أنه معناتها الله منزه عن ذلك. فإذا شو معنات مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك؟ أي لا يشبه ذلك، لا يشبه شيئا من كل خلقه. وهذا القول عن ذي النون المصري من رواه؟ رواه الحافظ ابن عساكر في

0: كتابه تاريخ دمشق كان مشهور انه يقول رواه الحافظ البغدادي في كتابه تاريخ بغداد. هو في شيء مشترك يعني الحافظ بس مش البغدادي ابن عساكر، تاريخ دمشق مش بغداد. إذن الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق هو روى هذا عن ذنون المصري، مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي.
1: مستمعين الكرام، حول بيان عقيدة التوحيد والتنزيه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها للأمة، استمعنا وإياكم إلى فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله في محاضرته النافعة التي شرح فيها شرحا وافيا ما يجب اعتقاده والإيمان به في حق الله سبحانه.

قال الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: إن غركم لباس الحكام والأعيان وزينتهم وضاقت صدوركم بهذا فاذهبوا إلى المقابر وانظروا آباءكم وآباءهم، تجد الكل في التراب، والله أعلم بمن هو في النعيم ومن هو في العذاب.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة ويجلس بوقار وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

0: معرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71 390 711،
3: 05 813 277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا انقطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايما حدك.
9: النداء الأخير للمسافرين.
10: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
9: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
11: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
12: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
13: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
14: كيف يقع بعض الشباب في مصيدة المخدرات؟ وكيف نحمي أبناءنا وأنفسنا من ذلك؟ إجابات شفافة ونافعة في الحلقة الأولى من بودكاست حديث الإذاعة مع الشيخ الدكتور أحمد عجور، يحاوره علي قباني. ترقبونا هذا الخميس في 23 من تموز الساعة 9 مساء على قناتنا على يوتيوب.
15: رجعنا. ما
0: محطة اقتصادية.
16: أهلا بكم في محطة اقتصادية. عقدت جلسة للجنة المال والموازنة النيابية أمس برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال وحاكم مصرف لبنان، وأقرت 11 مادة إضافية من إصلاح المصارف مع مراعاة المعايير الدولية. وقال كنعان للحكومة أن قانون استرداد الودائع الأساس وأي تعديل ينبغي أن يضمن آليات واضحة للتمويل. رجح وزير الزراعة نزار الهاني أن تشهد مرحلة ما بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة ترجمة عملية للأجواء الإيجابية التي رافقت القمة، مشددا على أن الأولوية تبقى لبدء انسحاب إسرائيلي واسع ووقف أعمال التدمير المستمرة. ارتفعت أسعار النفط اليوم إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 6 أسابيع في وقت شنت فيه الولايات المتحدة جولة جديدة من الضربات على إيران، واستهدف الحوثيون في اليمن ناقلتي نفط في البحر الأحمر بحسب روسيا اليوم. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر أيلول المقبل بنسبة 1.44% إلى $88.08 للبرميل. تراجع سعر الذهب اليوم عن أعلى مستوياته في أسبوعين المسجل في الجلسة الماضية وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، بينما يحول المتعاملون أنظارهم إلى اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي المقرر عقده الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات حول موعد أي زيادات محتملة في أسعار الفائدة. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4132 دولاراً وسنتاً واحد للأونصة بعد ارتفاعه إلى 4165 دولاراً و87 سنتاً في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى له منذ 7 تموز. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

0: الرد على من يحرم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للإمام الحجة زكريا الأنصاري الشافعي، وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته؟ فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة، لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي. انتهى كلامه. وهذا فيه رد على الذين يحرمون قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، وقولهم هذا تشويش على المسلمين، فإن كلمة صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى، والثناء على الله تعالى أمر عظيم وليس فيه خطاب غير الله تعالى في الصلاة، فلا يؤثر على صحة الصلاة، ولو قالها خارج الصلاة فهو ثناء على الله ولا بأس به.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

الحمد لله الآمر بالألفة المانع من الفرقة، أمر بالتواصل ونهى عن التعادي والتقاطع، والصلاة والسلام على الرحمة المهداد نبي السلام محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد تكاد تأكل رؤوسهم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيا أحبابنا الكرام، نذكركم بصلة أرحامكم، فإن الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فراجعوا جدول نهاركم، وانظروا ماذا قدمتم لآخرتكم قبل الفوات والممات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، معناه قاطع رحم، معناه لا يدخل مع الأولين. فتأملوا في ذلك أعزائي المستمعين، وبادروا للخيرات والصالحات.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان

0: طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرقتين الدورة مقابل عقيل إخوهن. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
3: سماك كومباني،
4: شركة السماك.

0: جولة الصحافة جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة الجمهورية إن القمة شكلت محطة تاريخية ولم تكن لتحصل لولا وجود قناعة أمريكية بأن لبنان بدأ يستعيد مقومات الدولة وبأن السلطة الحالية تسير في اتجاه تكريس سلطتها وإنهاء واقع الدويلة. ورأت المصادر أن قرار الرحلات الجوية يعكس بداية بناء ثقة جديدة بالدولة اللبنانية بعد عقود ارتبطت في الذاكرة الأمريكية بخطف الطائرات وهيمنة الميليشيات، إلا أن التنفيذ الفعلي للقرار يتطلب استكمال التقويمات الأمنية والإجراءات التنظيمية وموافقة شركات الطيران، ما يجعل الخطوة بداية مسار وليست عودة فورية للرحلات. ويستعد لبنان الرسمي لجولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع الجانب الإسرائيلي، إذ أعلن وزير الخارجية الإيطالية أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المباحثات بين الجانب الإسرائيلي ولبنان بوساطة أمريكية في الرابع من آب المقبل، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
0: جولة الصحافة.
1: قالت مصادر مطلعة لصحيفة الديار بأن الوفد اللبناني المفاوض سيسعى خلال الجولة المقبلة للضغط على الطرف الإسرائيلي لتحديد مناطق تجريبية جديدة ينسحب منها، كما سيتم حسم آلية تحقق من نزع سلاح حزب الله التي يرجح أن يتولاها الطرف الأمريكي.
0: جولة الصحافة.
1: بعد أكثر من 4 سنوات على الحرب الروسية على أوكرانيا، لم تتحقق التوقعات الغربية بعزل موسكو وإضعافها، بل نجح الكرملين في إعادة توجيه علاقاته نحو دول الجنوب العالمي في وقت يراهن فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استنزاف الغرب وكسب الوقت. وفي مقال بصحيفة نيويورك تايمز، ترى باحثة أن روسيا تمكنت رغم العقوبات الغربية غير المسبوقة من التكيف مع الواقع الجديد وبناء شبكة واسعة من الشركاء والحلفاء حول العالم، الأمر الذي سمح لها بمواصلة الحرب في أوكرانيا وتقليل آثار الضغوط الاقتصادية والسياسية. وتوضح في مقالها أن موسكو أدركت مبكرا أن الحرب ستكون طويلة، فسعت إلى تعويض خسارة الأسواق والعلاقات الأوروبية بتعزيز حضورها في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، مستفيدة من رغبة كثير من الدول في الحفاظ على علاقات متوازنة مع كل من روسيا والغرب بدلا من الانحياز إلى أحد الطرفين. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن أعظم ما يتقرب به إلى الله أداء ما افترض الله على عباده. فالله تعالى افترض على عباده، على كل بالغ عاقل ذكر أو أنثى، افترض عليهم أن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحرمات. فأداء الواجبات واجتناب المحرمات يقرب إلى الله أكثر من النوافل. فالواجبات أقسام، منها واجبات علمية وواجبات عملية. والواجبات العلمية نوعان: نوع اعتقادي يعتقد اعتقادا، ونوع يعرف معرفة. الواجبات الاعتقادية أهمها وأعلاها وأفضلها معرفة الله ورسوله، هذا أعظم الأمور التي فرض الله علينا اعتقادها، هذا أعظم الفرائض الاعتقادية. تنزيه الله معناه أنه يجب اعتقاد وجود الله على ما يليق به، لأن وجود الله تعالى أزلي أبدي، فمن لم يعتقده فهو غير عارف بالله، غير مؤمن بالله. فالله تبارك وتعالى موجود بلا ابتداء، وألوهيته وقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره أي رؤيته وحياته كل أزلي أبدي، أي أن الله تعالى لم يطرأ ويحدث في ذاته شيء لم يكن في الأزل. علمه لا ابتداء له، وقدرته لا ابتداء لوجودها، وكذلك حياته لا ابتداء لها، كذلك مشيئته إرادته ليس لها ابتداء، ليس كغيره. غير الله تعالى وجد بعد أن لم يكن موجودا، هذه الأرض التي نحن عليها، وهذه السماء التي تظلنا، إلى الكرسي، إلى العرش، كل حادث، لم يكن ثم كان. كل ما سوى الله، هذه الأرض التي تحملنا، وهذه السماء التي تظلنا، وهذه الشمس، وهذا القمر، وكذلك ما فوق هذه السماء من السماوات الست، وما فوقها كالكرسي والجنة والعرش، كل هذا لم يكن موجودا في الأزل، ثم كان موجودا بإيجاد الله تعالى. بخلق الله تعالى وجدت هذه الأشياء كلها. فكل ما سوى الله موجود بعد عدم، أما الله تعالى فموجود بلا ابتداء، وعلمه موجود بلا ابتداء، قدرته مشيئته موجود بلا ابتداء. الحاصل أن الله تعالى لا يطرأ عليه صفة لم تكن له في الأزل، لا تطرأ عليه صفة أي علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر لم يكن له في الأزل. الله تعالى لم يتغير عما كان عليه قبل خلق الخلق، بعد أن خلق الخلق لم يتغير، بل هو سبحانه وتعالى كما كان قبل أن يخلق الخلق، علمه لم يتجدد له، ليس حادثا بعد أن خلق الخلق، وقدرته ومشيئته وجميع صفاته كانت في الأزل قبل خلق العالم، وهي لا تزال. لا يقال منذ كم لله في الألوهية، كم له في الألوهية من الزمن، الله تعالى موجود قبل الزمان وقبل المكان. الزمان حادث والمكان حادث، هو موجود قبل ذلك، وعلمه وقدرته وإرادته. من لا يعلم هذا يقع في الكفر. كان في بيروت إنسان يبيع في مكتبة، باع ورقات مكتوب فيها مناجاة موسى، فيها كفر ظاهر والعياذ بالله، فيها أن موسى عليه السلام قال: يا رب كم لك في الألوهية؟ وكانت هذه الوريقات تباع ويشتريها بعض الناس الجاهلين الذين لا يعرفون العقيدة ولا يميزون بين الكفر والإيمان، فاحذروا. أما من عرف العقيدة الحقة الصحيحة فإنه ينبذها لأول ما يرى هذا الكلام يعتبره كفرا ويتلف هذا الكتاب، لأنه واجب إتلافه لا يجوز تركه. مذكور في هذه الوريقات أن موسى عليه السلام الذي كان في الفضل عند الله ثالث الأنبياء، هو أفضل الأنبياء محمد، ثم يتلوه إبراهيم، ثم موسى. هذا موسى افتري عليه، قيل عنه كلمة افتراء، قيل إنه قال يا ربي كم لك في الألوهية، فقال الله تأدب يا موسى لولا أن اسمك مكتوب في ديوان الأنبياء لأحرقتك. هذا كذب كفر والعياذ بالله. وما الذي يقصده هؤلاء المفترون على الله وعلى الأنبياء من الكفريات؟ الذي لا يتعلم العقيدة، الذي لا يتعلم ما يجوز على الله وما لا يجوز على الله، يصدق مثل هذا فيخرج من دين الله والعياذ بالله تعالى. وهو لا يشعر، فلو كان الرجل يصلي ويصوم ويحج ويعرف الله ورسوله ثم وقع في يده هذه الوريقات فرأى فيها هذا الكلام الكفرية، أن موسى قال يا رب كم لك في الألوهية، فصدق ذهب كل ما كان يعمله من صلاة وصيام وحج وصدقات وإحسان للناس والفقراء والأيتام والملهوفين والمنكوبين، كل ذلك ذهب لا ينفعه، لأنه لما صدق بهذا الكذب خرج من دين الإسلام. مهما كان قبل ذلك مجتهدا بالعبادة، كان حج 10 حجات أو أكثر أو أقل، يذهب كل حسناته، لأن الله تبارك وتعالى أزلي، وصفاته وجوده وألوهيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحياته وسمعه وبصره أزلي، أي ليس شيئا يحدث عليه يطرأ عليه. نحن وجودنا حادث، لم نكن ثم كنا، وكذلك علمنا حادث، نخرج من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولا نميز بين ما ينفعنا وما يضرنا. والمولود الذي هو قريب العهد بالولادة لا يعرف الذهب من الجمر، لا يميز. نحن علمنا حادث وكذلك قدرتنا حادثة. أول ما نخرج من بطون أمهاتنا لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة، علمنا حادث وكل ما فينا حتى إرادتنا حادثة. الله تعالى ليس هكذا، الله موجود بلا ابتداء، وعلمه موجود ثابت له بلا ابتداء، وكذلك ألوهيته ليست ألوهيته منذ خلق الخلق، منذ خلق العالم، بل ألوهيته أزلية. فالحاصل أنه لا يجوز أن يعتقد في الله أنه اكتسب شيئا من الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها، كل صفاته أزلية أبدية، لم يستفد بخلق العالم شيئا، لم يستفد بخلق العالم علما، لم يستفد بخلق العالم قدرة، لم يستفد بخلق العالم مشيئة، لم يستفد بخلق العالم حكمة، لم يستفد بخلق العالم كمالا. الله تعالى كامل بكماله الأزلي الأبدي، لا يزيد ولا ينقص سبحانه وتعالى. فإن قيل فلما إذن خلق الخلق، يقال خلق الخلق إظهارا لقدرته، فيشكره من شاء الله تعالى له السعادة، فيسعد بالنعيم الأبدي في الآخرة، دار النعيم التي هي لا زوال لها ولا فناء لها. ويشقى من شقي، السعيد يسعد بطاعة الله، يطيع ربه، يؤمن به وبرسوله، ويطيع ربه فيما فرض، يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، هذه السعادة الكاملة. أما السعادة الناقصة فهي أن يموت الإنسان مسلما وعليه ذنوب ولم يتب منها، يموت مؤمنا لكنه غافل، لا يؤدي الفرائض كلها أو بعضها، ولا يجتنب المحرمات كلها أو بعضها، هذا بما أنه يموت على الإيمان سعيد سعادة ناقصة، ليست سعادته كاملة. إنما السعيد الكامل هو الذي يؤدي فرائض الله الاعتقادية والعلمية والعملية، ويجتنب محارم الله أي ما حرم الله. هذا هو السعيد الكامل. الله تعالى خلق هذا العالم لا ليستفيد منه، بل ليظهر قدرته للعباد، فينتفع من شاء الله له بأن يكون مؤمنا بالله ورسوله، مؤديا لما افترض الله عليه، مجتنبا لما حرم. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وتوفنا على كامل الإيمان، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. إذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
5: رجعنا

0: نداء المعرفة. Discover the path to educational excellence at AICP schools.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
5: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
6: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534. روحي بطيبة تلاقي
7: كيف يقع بعض الشباب في مصيدة المخدرات؟ وكيف نحمي أبناءنا وأنفسنا من ذلك؟ إجابات شفافة ونافعة في الحلقة الأولى من بودكاست حديث الإذاعة مع الشيخ الدكتور أحمد عجور، يحاوره علي قباني. ترقبونا هذا الخميس في 23 من تموز الساعة 9 مساء على قناتنا على يوتيوب.
8: رجعنا. الحمد لله ذي الصفات العلية.
9: الله
8: يفتح عليك.
9: الله
8: يزيدك.

0: الله عليه وسلم،
1: فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

آمنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: المسك الزكية، وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية، وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض، ورفرفت الأطيار وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تفرحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 84 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel and Tourism. Yes, Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
0: Yes, Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
0: Honeymoon Package. Yes, Travel. العنوان
2: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
0: Yes, Travel and Tourism.
3: مطابع حول العالم. طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

واحدة إذ سمعت حركة بين السماء

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض

0: دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.
1: غربة، ظلمة، والأمة تبكي في العتمة، تنتظر الصبح يقود النصر على المأساة، حيرة، تحيا في ظل معاناة، وعيون الحزن تفتش في ليل متاهات عن نور، عن ومض الفجر المنشود. نور نور نور نور من سوق الليل غدا يسطع، والدنيا ظلم وظلام وجباه تسجد للأصنام وتركع. نور النور في مكة يزهر إكليلاً.

0: عادت الأيام،
1: من ذا الذي يعيدنا للخير والسلام؟
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الحمد لله رب العالمين،

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. الآيات المعقمة هي الأصل في القرآن،

0: الرايات وغير المحكمة ويقال لها المتشابهات ترد إلى المحكمات. كل آية من الآيات المتشابهة أي يوهم ظاهرها أن الله له جسم، أن الله له أعضاء، أن الله متحيز في جهة من الجهات، وأن الله يتحرك ينزل ويطلع. كل هذه الآيات وما كان على شاكلتها من الأحاديث ترد إلى الآيات المحكمة. وهكذا كان السلف والخلف. السلف من كانوا في 300 الأول من تاريخ الهجرة، أولئك قال لهم السلف. الشافعي منهم، وأحمد بن حنبل، وأبو الحسن الأشعري، أبو حنيفة ومالك، والأوزاعي وغيره، وهذا الطحاوي. من السلف؟ السلف هم هؤلاء: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبو حنيفة. أبو حنيفة ولد 80 من الهجرة ورأى بعض الصحابة. والشافعي ولد 150، وأحمد بن حنبل قبل 300، ومالك قريب من أبي حنيف من حيث الولادة. هؤلاء رؤوس السلف. نحن والحمد لله مع السلف والخلف، لأن الخلف الذين وافقوا السلف فهم كالسلف، هم الحنابلة المنتسبون إلى الإمام أحمد الحنبل، المتقدمون من أهل السنة كانوا المتقدمون منهم. أما المتأخرون منهم فهم مجسمة، كثر فيهم التجسيم، وكثير منهم مجسمة، كذبوا على الإمام أحمد، ألفوا تأليف نسبوا إليه أنه يقول بأن الله متحيز في الجهة، وبأنه يتكلم الحرف والصوت كلاما متعاقبا يحدث بعضه بعد بعض، نسبوا إليه ما هو بريء منه. بعضه ألف باسم ابنه عبد الله، وبعضه ما افترى على أحمد باسم غيره. نهلله:
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: كل اللي بتحتاج وعائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
4: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
5: Global University، للاختصاص، للمهنة، للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.
6: بودكاست حديث الإذاعة.
7: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم ببودكاست حديث الإذاعة. هالبرنامج الجديد حنحاول نطرح فيه مواضيع يمكن أول مرة نطرحها على الإذاعة، ونحاول نلاقي علاج أو حلول لهالمواضيع. وضيفي بالحلقة الأولى فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور. أهلا وسهلا فيك شيخ.
8: أهلا وسهلا فيك، وبتشكر مسبقا عادتي أنا هيك بتشكر مسبقا على الاستضافة هذه.
7: أهلا وسهلا فيك شيخ أحمد. اليوم الموضوع كتير كبير. نعم. وبيخوف يمكن كمان، المخدرات. وكنت طلبت مني قبل الهواء وقبل ما بلش تصوير أني بلش المقابلة بقصة.
8: صح،
7: هيدي القصة اللي صارت من شي جمعتين تقريبا. في عائلة حكيتني وقالت لي علي، أنا نحن فتنا على الأوضة عند ابننا وكان رفيقه عنده، فجأة فتنا عليهم لقيناهم قاعدين عم بحششوا. فطبعا الأم كانت بحالة صدمة لأنه ما كانت بتتوقع أنه ابنها بيعمل هالشي، خاصة أنه هو متعلم يعني. صار في حديث بينه وبينه أنه أنت مطلوب تترك هذا الشيء ونحن منساعدك، يعني ما إجت معه يعني بعنف. قال لي أنا ما حكذب عليك، أنا ما حقدر أتركها لأنه أنا صرت لمرحلة تعلقت فيها كثير وحاولت قبل ما أنت تكتشفي هذا الموضوع وما حقدر أتركها. فهي لهلأ يمكن بعدها عم تفتش على حلول لتقدر يعني تطلع ابنها من هالموضوع. شو رأيك بهالقصة؟
8: أول شيء يعني موضوع كتير حساس ومثل ما أنت قلت وخطير جدا، ولا يسعنا لا نتكلم فيه. يعني اليوم في مواضيع بقول لك أنه ما تحكي فيها، لا بدنا نحكي فيها، لا سيما على إذاعة نداء المعرفة بدنا نحكي فيها. ومثل ما تفضلت وقلت حتى نلاقي حلول. هلا حلول هل هي لكل إنسان؟ بيرجع بقى لعدة أشياء وظروف.
7: نعم.
8: وقد من يعمل بها بيوصل لحل. أول شيء في ناس حقيقة ما بيعرفوا ما هو المخدر، شو هو المخدر. يعبر عنه بالمفتر.
7: أوكي.
8: يعبر عنه بالمفتر، يعني ما يحدث في الجسم والعين أثرا، أو بيعطي فتور بالجسم وبيعطي تخديرا في الأعضاء. هذا كلمة مفتر.
7: أوكي.
8: لاحظنا اللي هو المخدر.
7: نعم.
8: وبالنسبة لنبلش هيك من منطلق الصحيح السليم، أن نبين حكمه بالدين حتى ما حدا يظن أنه هذا الشيء مسموح فيه بشريعة الإسلام.
7: نعم.
8: لا، هي أمر ما هيك.
7: يمكن هني بيحسوا هالشيء لأنه بيقولوا لك منه الحشيش مش نجس. فيمكن هني قد يظنوا لأنه مش نجس يعني مش حرام،
8: أو قد يظن مثل الدخان.
7: نعم.
8: إنه هيدا سيجارة عادية اللي بيبيعوها بكل المحلات.
7: نعم.
8: لا، الأمر بيختلف. يعني هذا من زمان، يعني السيجارة ما كانت معروفة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، حصلت بعد ذلك اللي بسموه التوتن.
7: أيوة.
8: التوتن. فهذا التوتن بيختلف عن المفتر اللي عم نحكي عنه أو موضوع حلقتنا اليوم، واختلاف كبير، منه شيء قليل. لاحظنا. فروى أبو داود أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام نهى عن كل مسكر ومفتر.
7: أيوة.
8: فمن هون ومن الآية الكريمة الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم. طب نهي عن أن يضر الشخص، لو لم يقتل نفسه بحيث يموت الآن.
7: نعم.
8: بحيث يموت حالا، لكن التمادي بهالضرر يؤدي للهلاك.
7: صحيح.
8: فبيدخل تحت أنه حرام. بلس أنه كمان في حديث ثالث الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، فبيحرم أنه الشخص يضر نفسه ويضر
7: غيره.
8: نعم. صحيح. فهذا أول شيء خلصنا من حيث الحكم بالشرع.
7: المخدرات حرام.
8: هذا لأنه بيؤدي إلى تغيير العقل كذلك وسقوط قوة الجسم. حنبين وين تأثيره جسديا.
7: نعم.
8: تأثيره نفسيا، شو التأثير على عدة عوامل
7: اجتماعيا حتى يعني.
8: اجتماعيا صحيا. نعم. نفسيا، شيء خطير جدا.
7: نعم.
8: فهذه القصة، وقبل شوي سمعت قصة صراحة كمان تاني. كان في شخص بيشتغل بالبرمجة. برمجة كمبيوتر يعني، وعنده ضغط شغل وما مخلص ما ملحق. فبيجي صاحب بقول له تأخذ هالسيجارة شوف كيف
7: بتخلص شغلك، بتنسيك تعبك،
8: بتتنشط وخلص شغلك كله تمام. أما في أول الأمر ما قبل، بتحت إلحاح هذا الشخص قبل. فأول مرة جربها، بعدين صار لقى أنه عم بيتنشط، عم
7: عطته طاقة.
8: نعم. هي فيها كمان يعني بتعطي
7: أفكار، تعطي أفكار كمان. بيقولوا لك يعني أنا بيقولوا لك مثلا نحن أخذناها وجربناها حسينا حالنا صرنا عم نعطي أكثر بشغلنا.
8: برودكتيف.
7: إيه صح. يعني هي بتبلش هيك.
8: بلشت هيك. هذه السيجارة بلشت فيها، صار يأخذها بعدين بمراحل، مرة بالأسبوع، بعدين صارت كل يومين، بعدين كل يوم، بعدين اختلف الأمر، صار عنده حالة عصبية معينة، بطل فيه يمسك كمبيوتر.
7: وهالتأثير الحلو اللي حسه راح.
8: هذا راح. يعني هو كان وهذا إذا بتلاحظ اليوم كيف البداية، هذا الناس بحب تعرف ليش بلش، لأنه هو ما كان يخطر على باله يمكن الشخص إذا بلش بهالسيجارة أو بهالطريقة أو بهالحبة أو لأنه صار فيه عدة أنواع.
7: في أنواع كثير. صح.
8: أنواع وين بتوصلوا؟ بعدني اليوم عم بسمع ببعض الولايات الأمريكية في نوع مسمينه زومبي.
7: صح.
8: زومبي. نعم. دراج. لاحظت؟ فبقول لك كيف عم بصير التصرف، الشخص بياخد شكل معين، بصير شيء يعني شيء عجيب شيء غريب. فلذلك نحن بنقول هيدا الأمر البداية تعيته كيف بتبلش؟ إما فضول بده يعرف شو هو هالشيء اللي أوريدي ما مجربه، أو بيعتبر هروب فبيلجأ لهالمخدر هيدا. يعني إما شغلة ما بيعرفها وقالوا له جربها ما تخاف،
7: ليخوف ما تتعلق من أول مرة،
8: ما تخاف جربها مرة ما عجبتك اتركها بلاها. فمن هون ما عرف إنه السيجارة اللي بلش فيها وين وصلته بعدين.
7: نعم.
8: مرات للموت، مرات لدمار. هذا يمكن من المشاهدين قد لا يدرك إن حقيقة هذا الأمر، أما هو حقيقة بوصل للدمار.
7: نعم.
8: دمار على نفسه، دمار على الأسرة اللي عايش فيها، دمار. فلذلك إما فضول وإما ما يسمى بالهروب.
7: نعم.
8: الفضول شغلة ما بيعرفها، بده يجربها ولقى ناس حول منه محيطه
7: كله عم يأخذ منه،
8: مثل غيري أصلا. نحن شباب وسهرانين وواعيين على فكرة، وهذا لا يقتصر على الشباب،
7: كمان النساء،
8: النساء ما بس على النساء السنجل يعني، حتى على الكابلز
7: يعني، أنا يعني بيخلوها مع بعضهم يعني.
8: بيخلنا بصني خبر في عائلة أو في اثنين مزوجين بنيموا الأولاد، لك الخطر لوين، وهن بعدين حتى ينسوا مشاكلهم بدعوة أنه ينسى مشاكله هو يعني الزوج والزوجة.
7: يا لطيف.
8: بيت واحد، الأولاد بأوضة تانية، هن قاعدين بأوضة سيتينج روم مثلا، وعم عم بياخذوا المخدرات. فالامر ما منه محصور بتين ايج، منه محصور عمر 16 17 18، ولا بشاب ولا بامراه، انما هذا بالمجتمع
7: بالجميع،
8: وهذا الخطر الكبير.
7: نعم.
8: فقصة لما نقول فضول واضحه، طب الهروب من شو؟ هات نشوف
7: الهروب من شو. انا في قصه، بما انه شيخ انت بتحب. نعم. القصص يعني، انا مره سالت حدا انه كيف بلشت تتعاطى، ليش بلشت تتعاطى؟ قال لي من كورونا قعدونا بالبيت.
8: نعم.
7: صار عنا فراغ كبير بحياتنا، ما بنعرف شو بدنا نعمل، كيف نقضي هالوقت وكيف نقطع هذا الوقت. اجى رفيقي لعندي معه سيجاره، قال لي خذ جرب، ما بتحس بالوقت.
8: الله.
7: جربته فعلا ما حسيت بالوقت ومشيت فيها.
8: اوه،
7: هذا مش بسموه هروب كمان يعني، انه من الفراغ.
8: هل هذا هذا من من من الاسباب، هذا من الاسباب. هو من اسبابه الفراغ، مرات بيكون هو المدخل لهال.
7: نعم.
8: الهروب من مشاكل بتكون مرات مشاكل احيانا بتكون صحيه، عنده. نعم. وضع صحي معين بده يطلع منه، فبيعتبر انه لجوء للمخدر هو بنسيه او بيروح له مشاكله الصحيه.
7: نعم. او بخليه ما يفكر بالموضوع،
8: ما يفكر فيهم. في مرات مشاكل اجتماعيه يعني، مع بزواجه ما مش الحال، ما صار في توافق بخطبته مع بين خاطب امراه، ما مش الحال. لاحظت يعني مرات بيكون مشكلة اجتماعية، بيكون بعائلته منه متوافق مع والدته ولا مع والده، وصار في طلع من البيت، طلع من البيت، هالمشاكل اللي نحن بمجتمعنا
7: نسمع عنها كتير
8: صارت موجودة. ففي عنا مشكلة اجتماعية، في عنا مشكلة نفسية، وصل لمرحلة من الفراغ ومن الملل مرات. نعم. مثل ما صار بكورونا، انه بده يلجأ لشيء. وفي مرات بتكون استاذ علي، بتكون مشكله بتتعلق بالمعيشه، يعني هو عم يشتغل بس عنده هدف ما عم يوصل له، مثلا بده يتزوج، بده يشتري شقه، بحس حاله عم يشتغل عم يشتغل عم يشتغل
7: وما عم يطلع او ما عم يصمد،
8: عم يصمد. فكمان هروب من هالمشكله الاجتماعيه او البطاله، عم بحاول يلاقي شغل ما بيلاقي شغل بسهوله، فبيوصل لمرحلة يأس. لما وصل لمرحلة اليأس وصار من الصبح لعشية على فنجان قهوة بالكوفي مثلا، واجتمع هناك بأشخاص بسبب هالضغوطات المعيشية أو اجتماعية أو نفسية، بلشت كانت البداية، بلشنا بسيجارة، الله أعلم شو كانت النتيجة بالأخير.
7: وهذا اللي بدي أقوله شيخ، إنه كنت من شوية عم تقوله إنه في أنواع كتير من المخدرات. نعم. يعني ببلشوا بسيجارة اللي يمكن بينتهوا بالإبر، وهذه اللي يمكن أخطر. نعم. أنواع المخدرات اللي هي إبر الهيروين.
8: نعم.
7: وقبل الكوكايين وقبل قصص وأنواع كتير اللي يمكن أخطر وأخطر وبتأدي للهلاك يعني.
8: بضيف لك أستاذ علي موضوع عن بعض الأدوية اللي هي بالأصل تتخذ لعلاج معين.
7: نعم.
8: فصارت تستعمل بهالمسار هيدا.
7: لا، للتعاطي.
8: وكنت عم تحكي معي قبل شوي، عم تقول لي إذا أنت شفت واحد فيك تعرف مرات أنه هلا هي في علامات.
7: إيه يعني فيك يعني عفوا، إذا شفت واحد في علامات بتخليك يعني تقول أنه هذا بتعاطى بدون إساءة الظن.
8: إيه لا، مرات بكون في بيطلع منه علامات، مثلا أنه منها توتر سريع، قلق، اكتئاب، اكتئاب بينعزل، بيقعد لحاله، ما بيختلط مع أهله، مع أصحابه، مع المجتمع، ما عنده أي اتصال خارجي بتلاقيه. أيوة. بس محصور، بفوت بسكر على حاله الباب، الأهل بيقولوا يمكن هذا صار طبعه هيك، ومنهم مرات أهله بيعرفوا ومنهم أهله ما بيعرفوا. ترك العمل،
7: نعم،
8: ترك الدراسة، يعني كان بالجامعة ماشي حاله، وكان بأقل من بالهاي سكول كان ماشي حاله، فصار في علامات ترك الدراسة، ترك العمل، توتر، قلق،
7: يصير أجرسف كتير،
8: عدائي،
7: عدائي صح،
8: أيوة بصير عدائي صحيح، بصير عدائي، ولما بفوت هالدومين هيدا بهالشغلة هاي بصير عم بفتش على بده مال، ما في شغل، إنه أهله ما عطول حيعطيه، لما لسيما لما يعرف إنه ابننا شو عم يعمل بالمصاري.
7: صح،
8: بطل يعطول. حكي لي أب من فترة قريبة قال لي حاصره بالبيت بياخد مني مال، قال لي ما بعرف شو هالسرعة انه ياخد المصاري ينزل على الشارع ويطلع ويكمل تعاطي،
7: يعني هالقد بمتناول،
8: يعني ايوه، قال لي شو هالسرعة هاي، انه اخد $50 غاب عنه شوي صغيرة بس نزل وطلع، وقت قصير جدا طلع تبين له بعده ابنه عم يتعاطى. فكمان هذا بيجي معنا لما نحكي عن العلاج، فبصير اذا كان اهله ما في مال بده يفكر بطريقه ثانيه للحصول على المال، ما في عمل، يعني ما في عمل ليطلع منه مصاري ولا اهله حيعطوه،
7: فبيجي لشو؟
8: للسرقه.
7: سرقه،
8: ومرات على التوتر قد يقتل، يعني موضوع حقيقه خطير،
7: هالقد خطير،
8: قد يقتل، وقد يقتل اشخاص بيعرفهم،
7: نعم،
8: قد يقتل حدا من اهله، يعني اذا عرف انه والدته مع مال ما بدها تعطيه، ما بعرف لما يوصل هو لمرحله معينه من هالادمان انه شو بيعمل،
7: ما بنضمن شو بيعمل،
8: الله اعلم. فلذلك هالموضوع هذا على هذا من علاماته، هذا نعم. من علاماته. اما الضرر،
7: لا ضرر كثير،
8: بلش ضرر على حاله ولا على المجتمع ولا على الاسره تاعيته. نحن وحتى عنا هذا الشيء لهلأ منه مقبول أبداً، يعني حتى لا النسبة بين مجتمعنا وبين مجتمع برا يمكن تختلف،
7: نحن
8: بعض البلاد يسمحون به، لاحظت؟
7: صح،
8: بنسبة معينة،
7: نعم،
8: بنسب معينة. نحن بمجتمعنا لسيما مجتمعنا دينياً مظابط، وحتى مجتمعنا الشرقي
7: لا يسمح،
8: هذا منه مقبول أبداً.
7: هم
8: وبعدين بلش بقى أصابع العتاب إن صح التعبير على اللي حول منه لأهله لأخواته. هلا نحن ما جاي نعاتب، إذا شيء دان شيء حصل ما جاي عادة، جاي بدنا نحاول إنه نضبل على الخطر وندل أتليست، يعني ندل على الطريق لحتى يخلص هالشخص. لأنه بيني وبينك، يعني سألني واحد، إذا واحد عيني أنت قادر تشيله؟ لا أنا ما قادر شيله، بس أقل شيء قادر نبه غيره ما يوصل لهالمرحلة. أما هو صار إذا وصل للإدمان، يعني هذا بدك واحد بروفيشنال يكون
7: معالج أو مركز،
8: أو مركز أو طبيب ثقة. لأنه وصلني خبر مرة في شخص كان بيتعاطى، فات مستشفى، وصل المستشفى إدمان، فتبين له إنه ما مش الحال، حتى بالمستشفى طلع بعض النرسات
7: بيتعاطوا،
8: عم بيجيبوا له،
7: أوه،
8: لما عم يدفع عم يعطيهم مصاري بيجيبوا له من برا لجوا، هو مركز
7: للعلاج من الادمان
8: هو مركز للعلاج للادمان. فلذلك الضرر كتير كبير. اذا قلت، ويمكن الاطباء بيعرفوا اكثر منا، بس شيء معروف صار انه الادمان له مضار كثيره، منها ضرر على الكبد، على الكلى، على العقل،
7: العقل،
8: على القلب، الجهاز العصبي، ضعف التركيز، وأنا هول شايفهم
7: بصيروا إداب، يعني
8: ضعف ماشي بالطريق بتحسه وعم بيصرخ وعم بيعيط وما أشبه شيء، يعني لسيما وأنا بيحزن لك، يعني قلبك بيحزن تلاقي شاب بقول بالعامية عندنا مثل الوردة،
7: شاب حلو مرتب، يعني كان
8: وصل لهالمرحلة
7: عم بيحكي مع حاله،
8: بيحكي مع حاله بالطريق وعلى صريخ وعلى عيط. فهذا قدام إخواته، قدام بيو، طب إذا كان هو اللي عم يتعاطى الأب قدام أولاده،
7: أوه صعب،
8: يعني ماشي بالطريق شايف مرق والده بهالصفة هاي، بهالهيئة هاي، قد ايه صعبة على الولد وقد ايه حتأثر فيه لبعدين.
7: صح.
8: او بنت هيدا ابوها شافت ابوها بهالصفة هاي ماشي بالطريق، شيء صعب جدا. فحتى بقولوا انه سبب نوبات قلبية ارتفاع الضغط كله هذا سببه من المخدر. طب لما يكون هالمضار هذا بعده ضرر جسماني، اما الضرر النفسي خلص منه بقى منه يعني اندر كنترول، بيعتبر حاله بالنسبه لحاله هو.
7: نعم نعم.
8: لانه في ما في بيقولوا هني ما في تحكم بقى. ما في تحكم بحاله. بالاضافه للاكتئاب، بالاضافه للهلوسه، وانا شايفهم هو اللي عنده بيصير هلوسه، يعني ما فيك تقعد معه اسد علي، خلص تحس حالك انه انا المرات بتحس وجودك بهالمكان خطر على
7: صحيح. لانه بصير بهلوس انك انت بدك تعمل له شيء،
8: يمكن هاي هم
7: او مثلا انت عم تحكي عليه، هول الهلوسات اللي بتجيهم يعني للناس للاسف.
8: انت ما بتعرف لما انت عم تطلع فيه هو شو عم بحس حقيقه،
7: لانه نظراته غريبه. نظراته غريبه.
8: نعم. شو مفكر فيك؟ اللي مفكر فيك انت عدو له ولا
7: ولا ايه؟ صح.
8: شيء خطر.
7: نعم.
8: والمزاج الحاد بصير عنده بيقتل.
7: صح. ممكن يوصل
8: للقتل، بوصل لحمل سكين ويقتل، قد يقتل.
7: يا الله.
8: طب نحن بهال إذا كيف البداية، شو العلامات، شو المضار؟ مضار جسماني، مضار نفسية، في مضار على المجتمع. يعني هولي تسمع مرات بنتقل بعض الأمراض عن طريق الحقن.
7: نعم صح.
8: قد يستعملها لما يجتمعوا شباب، خبروني أنه
7: بالدور
8: نفس السيرنج
7: بالدور بمرقوع بعضهم.
8: فشو بيصير هذا؟ بيصير
7: اللي معه امراض بمرض ثاني، خاصه مرض السيدا.
8: ايوه بحكوا على السيدا صح. فهذا من المضار. فاذا في ضرر عام بيصير بينتشر، في ضرر على صعيد صحته وجسمه، في ضرر نفسي، وفي ضرر اجتماعي اللي حكينا تفكك الاسره. استاذ علي، في مشكله بتكون عند الجيران بس لما تكون ببيتك امر ثاني.
7: نعم.
8: يعني تدعي لهم بس بدلك ماشي بحياتك، ماشي.
7: نعم. بشغلك. قد تنسى اصلا.
8: ايوه، لانه جاء الله يعينهم، بدلك الله يساعدهم، الله يفرج كربهم، وبتمشي بطريقك. اما المشكله ببيتك بصير الامر بيختلف تماما، على حتى على
7: افراد العائله
8: مراد. ايوه المراد على المحيط، على المحيط اللي هو عايش فيه. نعم. شو بصير فيهم كاسره. ف وبإضافة مثل ما قلنا نظرة المجتمع له، يعني دي مجتمعنا هذا ليس مقبولا بالمرة. طيب بعد هل صح التعبير، هالمقدمة هاي وهالتضواي على المخاطر، بقول لك ما حد. طب شو الحل؟ مثل ما قلنا الحل بده اختصاصية. فس نحن اللي فينا نسوي انه نقول لك طريقك لما حتى ما توصل لهم، لأنه مرات بقوله الدخول ليس كالخروج.
7: نعم.
8: الدخول ليس كالخروج. اللي قاعد من برا لبرا عم بشوف، ونحن هلأ عم نحاول نقرب لك الصورة، أنه انتبه، أنه انتبه طلاب الثانويات ويمكن أقل، طلاب الجامعات، بالعمل، مراكز العمل، هذا كله معرض.
7: نعم.
8: البيت مرات حقيقة البيت، تصور يكون حدا من البيت لا سيما اذا كان كبير هو اللي عم يتعاطى.
7: طبعا
8: اللي اصغر منه
7: عم بشوفه بيعمل مثله،
8: قد يعمل مثله. وهيك من عده مرات بيكون جارك عادي انه بقول لك هو البي عم بيساوي هيك، او الخي الكبير عم بيساوي هيك، فبيطلع الولد بعدين بده يجرب.
7: شيخ احمد، بدي اسالك هلا، يمكن بفتكر لما يعرفوا الناس عنوان الحلقه، في كتير اهالي اللي يمكن عم يسمعونا، في منهم عندهم اولادهم بيتعاطوا، وخوفا من نظره المجتمع وانه من رده فعل المجتمع، اللي يمكن ما قايلين هالخبريه لحدا، وما عارفين كيف بدهم يتصرفوا وشو بدهم يعملوا. يعني بياخذوا ابنهم على المركز، طب بدهم يسالون وين ابنكم، وين راح؟ شو بتنصحهم للي عم يسمعونا؟
8: انا بقول مثل ما بيعتبر المدمن انه الادمان هو طريقه للهروب، الحفاظ انه نحافظ على ولدنا من دون علاج، ما هذا هو العلاج. انه نخبيه ونغطي ونكون احنا ما عالجناه. الا من ياخذه عند انسان نثق به، وبتعرف الإسلام ما من داء كما ورد عنه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من داء إلا وله دواء إلا الهرم. ففي دواء،
7: في دواء،
8: تعرف وين بدك تروح.
7: نعم.
8: مثل ما قلنا حتى ما يصير معه مثل ما
7: يصيروا يساعدوه يجيبوا له الأغراض،
8: يجيبوا له يبيعوا إياهم.
7: يا الله،
8: لاحظت؟ ولما بده يدفع للمخدر بطل يمكن هو المال ما حيكون بمبلغ قليل، بده يدفع له كل مرات كل ماله بيدفعه مقابل حصول على هالجنة.
7: نعم.
8: اللي بياخذها.
7: نعم. قد يقتل كرمال يتعاطى.
8: فإذا كان معه هذا الشخص اللي بيجيب له، هو بيقول لك أنا حيكون مسرور بالمال اللي عم ياخده منه. مال منه قليل بكون، لأنه هو أنه بس التارجت تبعه أنه يحصل على هالمبلغ هيدا. فعنا موضوع البيت حتى ما نوصل لهون، مين بتابع أولاده؟ عندي أنت شوي، مين بتابعهم؟ يعني إذا الواحد يعني عم نحكي بيتك الداخلي، فهذه وظيفة كل واحد منا. إذا كان الخطر برا ما كمل إنه الخطر يكون كمان جوا، يعني بكفي خطر برا، خطر برا ما فيك تعمل له كنترول، هي
7: صح.
8: منتشر.
7: نعم.
8: أما الخطر بقلب البيت، لا أنا فيني ما خلي الخطر يفوت على البيت، لأنه ومرات انتبه في الميديا مرات لها تأثير بهالأمر.
7: أكيد أكيد
8: الميديا لها بعض الموفيز لها تأثير بهذا الأمر،
7: الحول المسلسلات والفرجوك مشاهد عم يشربوا سيجارة وهيك وراحوا بيموت حلو صار وعساس
8: لا وبيعتبروا أنه هو بحطوا له ما يسمى عنده الإكسكيوز، أنه هيدا لأنه وصل لهالمرحلة هاي
7: فرح.
8: فإذا طبعا عمل غلط بلغ إما هو عنده مسكن مصيبة كبير، يعني بطريقة تانية إن صح التعبير والأندر تيبل عم بيشجعوه للمشاهد أنه إذا وصلت لهالحالة هاي
7: روح جرب
8: جرب أنت، ما لأنه أنت عندك مشاكل كتير كبيرة وهذا الخطر. فأقل موضوع البيت، الكنترول البيت، الكل يعني إذا البي ما عامل كنترول الخي الكبير يعمل كنترول، الأخت الوالدة، كلنا بدنا نحافظ على بعضنا، إن بيت واحد، إن نكون على قلبي رجل واحد.
7: نعم.
8: هذا عم نحكي على صعيد البيت. إذا واحد منا غلط حلو حلو إنه يلاقي خي عم بيقول لا يا خي اتق الله هذا ما بيمشي الحال.
7: نعم.
8: أخت مع خي، الخي مع أخته، هالتفكك الأسري لأحد أسبابه إنه فوتونا الميديا. وين من زمان إن إحنا
7: وين كنا وين صرنا،
8: يعني إحنا بنعرف قبل الميديا كيف كنا عايشين، قبل الميديا كيف كانوا الناس عايشين ببيوتهم، شوف العلاقات، شوف التربية اللي كانت كلهم سوا يأكلوا من
7: يقعدوا على الأرض والصينية.
8: نعم. يعني الموضوع لو حكينا شيء بالأكل، موضوع مثلا صينية الفتة ما كل واحد لحاله، كلنا بناكل مع
7: جات واحد.
8: وقصة الغداء كل ما واحد يجي يأكل لحاله هذه ما كان في منا
7: ترم واحد غدا.
8: ترم واحد الكل بيجي بيقعد بسم الله بيأكلوا مع بعض بيخلصوا، عادات حلوة كتير. وهذا كان وهذا ما وهيك تعليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي.
7: نعم.
8: وقال العلماء يستحب القليل من الكلام عند الطعام.
7: يعني
8: اللي كانوا يقولون إياه قبل إنه ما تحكي على الأكل، هذه ما تحكي على الأكل، ترك الكلام عند الطعام عادة المجوس. أما نحن فيني بقى عم بأكل أنا وياك هذا الكلام اللطيف أو اللي بيشجعك على أنه مثلاً تفضل كل هذا.
7: نعم.
8: حلو. فهالعادات بسبب قصم منا، بسبب الميديا قصم منا، ما بقول كلها راحت. عند كثير من الناس راحت. فهذا الكوميونيكيشن بين العائلة الوحدة وين هي اليوم؟ فما بيعرف هو بالبيت. كنا من زمان أهلنا يسألونا وين رايح؟ عن صاحبي، مين صاحبك؟
7: ابن مين؟
8: ابن مين؟ وين بيته؟ شو بتعمل لما تروح لعنده؟ شو بتعملوا؟ أهلاته بيكونوا بالبيت؟ هالأسئلة اليوم مين بيسألها؟ إلا من رحم الله. يعني الواحد يهتم لأمر دين، لأمر دين أولاده.
7: نعم.
8: فأمر البيت أم دور كتير كتير كتير مهم. ومثل ما قلنا، ولكن ليكون هذا البيت محمي بده كلهم تفكير واحد وبيرجع له تعاليم ديننا.
7: شيخ أحمد، على سيرة البيت، أنا حسب معرفة وشفت بمجتمعنا أغلب الأهل لابنهم بيتعاطى بيكتشفوا الموضوع من بعد ما وصل هو ابنهم لمراحل متقدمة من التعاطي، ما بيلاحظوا. هل برأيك الأهل بدهم تدريب أنه يعرفوا ابنهم، يعني أنه ابنهم شو عم يسوي؟ يمكن بيعمل قصص أنت قلت عنها، بيصير أجريسيف، بيكتر نومه، بيصير مثلا بينام كل النهار، بيفيق بالليل، بيترك شغله، وهن ما بيلاحظوا أنه في شيء عم يتغير. يعني كتير بتصير،
8: حقيقة مستغرب. يعني بده أعمل لك، لما أنا عم شوفك اليوم أي تغيير عليك بيصير، لأنه أنا في اتصال بيني وبينك يظهر. أما إذا شخص أنا ما بشوفه، ما بيقعد معي، بيجي من برا، يمكن يسلم ويفوت على غرفته ويسكر الباب، وأنا تاني يوم لشوفه هو ظاهر من البيت أو أنا ظاهر من البيت، السلام عليكم وعليكم السلام. كل هالوقت واليوم في بعد، في مسافة بعيدة صار بين الأهالي والولادهم على مختلف الأعمار، على مختلف الأعمار، لا سيما اللي بيكون شغله وظروف شغله برات البلد. تلاقي الأم تلاقي أنا حامل مسؤولية وأنا عندي شغل، صح، بين البيت وبين شغلي برا وبين أبوهم برات البلد. البيت دور أساسي مثل ما أنت عم تفضل، أنه بده يكون واحد يلاحظ على تغير على أولاده، ولا ما يقول لأنه عم يكبر يعني عم يتغير. يعني ما شرط إذا عم يكبر يغيب عنا، ما شرط إذا عم يكبر بطل في علاقة نحن وياه، لأنه أصحابه بقى جو غير جونا. أنتوا بقولوا أنتوا الدقة القديمة، نحن الجيل الجديد، نحن تفكيرنا غير. بده يكون منتبه تماما. إذا لم ينتبه الأب، مطلوب الأم تنتبه، أو بقية أفراد الأسرة أن ينتبهوا. حقيقة هذا موضوع البيت. شوفي على موضوع المدرسة كنا بنحكي عنه،
7: فقدين أز البعض لما تقول مدرسة، يعني بتصير بالمدرسة. يعني
8: مجتمعنا بلبنان أنا نسمع أخبار، نحن كثير في كتير مدارس كانوا يقعدوا اللي هن يبلشوا لفئات ما بدل خير للبلد، ما بدل خير لمجتمعنا، لأبناء مجتمعنا، بيصير فيه عن طريق البونبون، مرات عن طريق يحطوا فيه أشياء على أبواب المدارس اللي هن عم متوسط وثانوي. وصلني خبر لعمر الطلاب بريفي من كم سنة، كان في ناس عند عباب مدرسة يحاولوا أن يعطوهم شيء أول مرة فور فري، كمان يوزعوا لحظات يكون فيها شيء، ويبلش بقى هون التخطيط ويبلش البيع، وهذا تاجر بيعتبروها أنه هذه بزنس حقيقة. وبتلاحظ مرات يعني منا خاص هالموضوع بالفقرة، في فقرة في غناية. يعني مرة مثل كنا نحكي شخص قاعدين، يعني والدته طلبت مني أنه نيجي على المدين، فرح قاعد هو معنا عم بيطلع فيه عم بيطلع فيك، قام تركنا نزل عطلع بعد نص ساعة. أنا استغربت أنه كنت قاعد أنا وياك بدي أظهر بدي
7: تستأذن
8: أي مثلا أي. فترك الجلسة نزل، فرجع خبرتني والدته أنه هو ابننا بيتعاطى، وعلى أني ما بعرف هلأ كيف عندهم كلمة التربية شو معناتها. يعني حتى لو كان بالغ بالإسلام في تربية للبالغ،
7: صح،
8: في تربية للبالغ، حتى لو كان ابنك بالغ في تربية له. كيف أبو بكر الصديق مرة يعني فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها فعلت أمام الرسول فعلا لا ينبغي، فأبو بكر حصل منه شيء أنه يدخل في تأديبها، في التأديب.
7: يا الله،
8: نعم، لأنها فعلت شيئا لا ينبغي أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، هو أبوها. لو بتعرف ماذا فعلت بتقول، لكن عم بيصير اليوم كيف الأهل ساكتين حقيقة.
7: نعم،
8: يعني كلمة اليوم كنت عن الناس عم زورهم، فبقلوا لي أنه نحن حطينا أولادنا بغير مدارس المشاريع، فرحت الوالدة على المدرسة فطلعت انه ابنه ما عم يتعلم، قالت له ما عم يعمل شيء. قال هذا سيستم جديد بالتربيه بالتعليم، انه نترك الولد يعمل اللي بده اياه،
7: اللي بحسه،
8: اللي بده اياه. في قاعة للكتب بده يروح يقرا، في للنوم، في نحن ما فينا نضغط الولد. هيدي هي يعني هذا هي ترقى المجتمعات، هيك ترقى المجتمعات. كمان وظيفه الداعي الى الله التربية، إنه نحن شو عم نحكي هلا؟ نحكي تربية،
7: صحيح،
8: هلا عم نحكي ذكرنا الحكم اول شيء والباقي عم نحكي تربيه
9: 100%.
8: لاحظنا فالدور الشخص الناجح او الجمعيه الناجحه لما بكون دوره بالمجتمع التربيه والتعليم، وهذا الشيء حقيقه منه سهل. فموضوع المدرسه، موضوع الجامعه،
7: هون القصة يعني بتصير بالجامعة.
8: موضوع الجامعة صار لأنه خروج طالب الجامعة أو بنت الجامعية من البيت أصعب ولا أسهل؟ أسهل بكتير. عندي محاضرة،
7: ما في وقت معين يعني، ما في دوام،
8: فري. ليه ما رحت؟ ما عندي محاضرة، ما بتعرف،
7: ما في مين يدق للأهل.
8: خلص. كمان عم تشوف الديستنس بين هالولد الجامعي أو البنت الجامعية أو الشاب الجامعي مع اهله عم بيعد اكثر، عنده فاينانس، عنده هلا ما قدر نحكي معه، تركوه عم يدرس بالاوضه مسكره حاله. طيب بده شويه وحده، شويه انه يشوف الوضع من باب الاطمئنان.
7: طب كيف بيراقبوا ابنهم يعني، او بشوفوا الوضع بدون ما يكونوا عم يشكوا فيه يعني؟ عم بشكوا،
8: ما في شك انه لا نسيء الظن بالله، لكن هو تحسين الظن يحتاج إلى ذكاء.
7: أوكي.
8: لكن اليوم ما حدا بربي ابنه على التليفون. وينك ماما؟ شو عامل؟ طيب ما تأخر اليوم،
7: لا يكفي.
8: يعني نحن نعرف هذه الزريعة اللي حدنا، إذا واحد أهمل سقايتها واعتناء فيها 15 يوم يمكن أقل، شو بيصير فيها؟
7: تدبل وتموت.
8: طيب كيف الولد؟ يعني أنا بستغرب إنه مرات نهتم واحد بالتولز اللي بيستعملهم، سيارة إذا شغلة صحية اهتمام، الدواء بدي أخذه على الساعة كذا، يعني كلها هي بدها اهتمام، بدها مراعاة
7: ومتابعة،
8: بدها متابعة. طب يا عمي اللي عنده بيتس بالبيت عم بيهتم فيهم، يا أخي عندك ولد، في فرق.
7: يعني صح، مظبوط،
8: بده يفهم الواحد إنه في فرق. واحد عنده لنقول بسينة، عنده هرة بالبيت، واحد عنده بشر، يعني في فرق هيدا عن هيدا. فإذا موضوع البيت، موضوع المدرسة، موضوع الجامعة، موضوع رفيقك بالشغل مضغوطين مثل ما صار مع هاي القصة اللي قلناها أول شيء، موضوع يعني موضوع الصحبي إذا أخذتها صحيح. هيك
7: يمكن يمكن العنوان العريض،
8: العنوان العريض اللي بدخل تحته كل اللي
7: حكيته.
8: موضوع الصحبي لما قالوا الصاحب ساحب، إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني منا من بقوله بالعامية، منا من لا شيء، إنه بناء على شيء حصل.
7: نعم.
8: لاحظت؟ يعني إما إلى الرقي، إما بيرفعك صاحبك إلى الرقي، وإما أن ينزل بك إلى الحضيض. طب مين هو الصاحب؟ فهون تذكر نرجع للأمر، لأنه العلاج بده يكون عن طريق الدين، تجنبك لهالأمور لأن حتى ما نوصل لهون عن طريق الدين. منها أن سيدنا عمر رضي الله عنه بيقول لا تصاحب إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تمشي مع الفاجر. شوف سيدنا عمر كيف بيقولها، فيعلمك من فجوره.
7: هذا اللي عم نحكيه هلا،
8: عم نشوفه هلا. ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تفشي إليه سرك.
7: كمان سبحان الله،
8: ولا تفشي إليه سر، هو فاسق
7: يعني، ما الواحد ما بيستأمنه يعني.
8: أيوة، شو بقوله عندنا بالعامية، ببيعك على على أول مفرق.
7: نعم.
8: ما هو فاسق. ولما تقول كلمة فاسق، يمكن بعض الحد يعرف لما نقول فاسق شو معناتها. الفسق هو كل ذنب كبير مجمع على كونه كبيرا.
7: أيوة.
8: اسمه فسق، كل ذنب كبير مجمع على أنه من الكبائر
7: اسمه فسق. يعني مثل ترك الصلاة،
8: شرب الخمر، الزنا. لاحظنا؟ فالواحد عم بيقول لك سيدنا عمر ولا تمشي مع الفاجر، ولا تصاحب إلا الأمين، كلام كتير حلو. فبعض الناس بيقول لك طب يا خيو وين هو هيدا؟
7: موجودين؟
8: في
7: بس حسب وين هو عم بيروح.
8: أيوة، حقيقة هذا ذكرني، حسب وين هو عم بيروح. اللي بيصير مرات بيكون واحد بيسافر، بقول لك هذيك البلاد شو فيها، شو بنسمع عنها، انت يعني مثل غيره بكل بلد في هيك وفي هيك بس انت وين بدك تروح؟ انت شو بدك
7: تقصد؟ شو بتختار؟
8: لاحظت فكلمه انه صاحب مزمن موجود، ولكن في مره تشجيع على الصحبه الطيبه.
7: نعم.
8: السر علي الله تعالى قال وكونوا مع الصادقين.
7: يا عين.
8: الله قال وكونوا مع الصادقين، مصاحبة الصادقين تنتفع بها، تقتدي بهم، تهتدي بهم. حقلا بشغل تعرفها، نسمع الحديث اللي في مسلم عن ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن أعلن أهل الأرض، فدل على رجل فذهب إليه قال له أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا أرى لك توبة، فكمل به 100، كنا 99
7: صاروا 100.
8: ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه فقال له أنا قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ ومن يمنعك من التوبة؟ لكن أدلك على أرض فيها أناس يعبدون الله، فاذهب واعبد الله معهم فإن أرضك أرض سوء. فقصد تلك الأرض فمات قبل أن يصل إلى تلك الأرض، فنزلت ملائكة الرحمة، هو أراد أن يذهب إلى هناك.
7: نعم.
8: أراد التوبة، ولا يعرف يعني الورثة الذين قتل، ورثة الذين قتلهم، ولكن هو قتل 100 نفس. فأنزل الله تعالى ملكا حكما بين الملائكة فقال قيسوا بين الأرضين،
7: يعني ملائكة العذاب وملائكة الرحمة.
8: أيوة، نزل ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، من يأخذ روحه؟ فأنزل الله ملكا حكما بينهم قال قيسوا بين الأرضين، فإلى أيتهما هو أقرب تأخذ روحه. فقاسوا بينهما فوجدوه أقرب إلى الأرض التي يريد الذهاب إليها بشبر، فأخذت روحه ملائكة الرحمة. فبدي وصل لك أنه انتفع بنيته أن يذهب إلى أرض الصالحين، بعض ما وصلهم
7: بعض ما وصلهم ولا شايفهم،
8: انتفع أنه أراد التوبة، أراد أن يذهب ليعبد الله معهم. سبحان فانتفع الله. فالله قال وكونوا مع الصادقين، فلذلك حتى ما نوصل لهون بتصير إنسان مثل ما قلنا لما تفوت بهالدومين بتصير بعيد كتير مرات عن أنه نرجع كيف تخلص منه. خلص من الإدمان، شو هالحكي؟ يعني اليوم خلص من الإدمان عنا إياها نحن شغل كبير.
7: صح،
8: لاحظت أنه في منهم
7: بيرجعوا
8: في منهم بموت. لما تقول خلص من الإدمان نحن بنقول الحمد لله يكون هو مشي بمسار صحيح، فصار كتير بعيد عن أنه يوصل لا تجربة ولا تكرار ولا إدمان.
7: نعم.
8: لاحظت، فهذه الآية حقيقة من يعمل بها ينتفع. الله قال وكونوا مع الصادقين. فأما الفراغ، اللي عن فراغ شو بدنا نعمل
7: بالفراغ؟ كثير بنسمع ضايقني خلقي شو بدي أعمل؟ طب إنه بضلنا قاعدين بالبيت شو بدنا نعمل؟ أقول كثير بنسمعون يعني إيه. كيف بيعبوا هالفراغ؟
8: كيف بيعبوا الفراغ؟ اليوم بموضوع الشباب كثير، ما بس شباب، مرات بنشوفهم يعني كبار
7: بيعملوا هيك.
8: إيه، أنا إذا كنت بالمطار بالطيارة مع الناس عمره 60 سنة 70 سنة عم يلعب جيم، يعني اليوم بسموه الجيمينج. حتى وصل لي خبر انه صار في ناس هلا بيجهز بيته على الاساس هيدا،
7: يعني السكرينز الكبار والصوت
8: ايوه بده يعيشها تماما. لاحظت، فصار البيوت صار معد لذلك، بلاي ستيشن على امور كده. هذا الفراغ احيانا بدور بصاحبه.
7: نعم،
8: بدور بصاحبه. فقالوا الفراغ سيف إن لم تقطعه قطعك، يعني إذا لم تشغله بما، يعني شغلك بما لا يعني، إذا لم تشغله بما يعني شغلك بما لا يعني. وأنا بدي أسألك سؤال، إذا استمع الفراغ وشباب ومصاري
7: بالغالب بالغالب يعني حيصير شيء يعني سيء.
8: إذا كان هالشيء هيدا من زمان مع اختلاف هالأيام يعني هيدا اللي يعني بقول بعض أبو نواس بقول ليس أبو نواس إنما قالها غيره بقول إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟
7: أوه.
8: يقال عن أبي العتاهية.
7: آه أوكي.
8: إن الشباب والفراغ والجدة، جدة الغنى. هذاك الزمن. مفسدة للمرء أي مفسدة؟ فشو بالك؟
7: هلا. مغريات أكثر.
8: أيوة. والحصول على الشيء
7: أسهل.
8: واحد نحن نسمع إنه من زمان واحد يعني لما نقول واحد شرب خمر أو واحد زنق، كيف زنق وين؟ كيف كانوا عايشين بالزمان؟
7: هلا صارت كثير.
8: وين اليوم؟ مثل هالأمر هيدا عم بيقول لك إن الشباب والفراغ، كان في فراغ عند بعض الناس.
7: صح.
8: إن الشباب والفراغ والجدة الغنى مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ يعني مفسدة كبيرة. إذا استمعوا ثلاثة مع بعض، طب شو بده يحمينا لكان؟

0: هذا هو، هذا اللي بدي اياه، واحد يمشي معك مش شو بقول طبطب لك بالعاميه
1: مش عم يسيرك.
0: ايوه على على وشي من لمصلحتك. ليش كان يقولوا قال اصبر على مر الجفا من معلم فان رسوخ العلم في نبراته.
1: يعني
0: شو اللي ببالك من زمان لما يسمعنا المدرس عادي، اما لما عيط عليك هذا عادة ما بينساها.
1: صح
0: لاحظت؟
1: نعم.
0: قال اصبر على مر الجفا من معلم، ليه؟ فإن رسوخ العلم في نبراته. حلو كثير. فأمر نحن حتى ما نوصل لهون الموضوع مثل ما قلنا لا تجربة ولا تكرار ولا تعود ولا إدمان. شوف حالك وين ماشي، مع مين ماشي. بتقلي هذا اللي عم تحكي لنا عنه منه موجود، يعني أتليست حاول محيطنا بلك عود لحالك
1: ولا تقعد معه
0: ولا تقعد.
1: طب أنا بسمع كتير شيخ أنه إيه ما أنا رفيق بيتعاطى بس أنا بروح بظهر معه بس أنا ما بتعاطى معه، أو أنا مثلا بحاول أنصحه إيه ما أنا رفيق بيعمل هيك بس أنا ما بروح معه لما يعمل هيك. طب ليش بعدك معه أنت؟ يعني شو رأيك بالموضوع؟
0: كم مرة بقولوا إذا احترق بيت الجيران أقله أنت تنضرب الريحة
1: بيوصلوا لك لطشي يعني.
0: إذا احترق بيت الجيران قد أنت تنضرب الريحة، يعني احترق البيت وأنت بيتك ما احترق بس بدك تتأذى.
1: نعم.
0: فإذا واحد ماشي مع هيك شخص مش للإصلاح لا ليصلحه، أما لو كان هو قادر أن يصلح
1: ساعده
0: ويساعده، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا شيء أمر تاني،
1: شيء محمود يعني.
0: والناس عم بيقصدوك لتقدر تصلحهم عم كمان أمر تاني. ليش؟ قالوا من نعم الله عليك حاجة الناس إليك، إذا قادر تحمي حالك مش إنه بيجرفك. وهذا مرات هيك بصير. اللي عم تقوله أنت إن هذا اللي بيحصل إنه أنا بمشي معه بس أنا كامش حالي. بعد مدة بتطلع
1: نجار
0: بتغير. معه بتغير، حتى البعض وصل لترك الصلاة وغير موضوع الإدمان لأمور لا يعني لا تحمد عقباها، لا تحمد عقباها. فإذا موضوع الصحبة هذه كتير مهم، حتى والانشغال بالنافع والمفيد. طب عم بقعد لحالي ولا مع أحد الصالحين طيبين؟ بقعد مع أحد الصالحين طيب. تقعد لحالك ولا واحد من مع أهل السوء؟ لا بقعد لحالي. هذا ورد حديث قال عليه الصلاة والسلام الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء.
1: أيوة واضحة. حلو. واضحة المعادلة.
0: أيوة حلو. فهذا بشكل عام، هذا نحن إذا مشينا بهالطريق بداية عنا ملء الفراغ بالنافع والمفيد. شو في عنا أشياء كتير
1: كتير
0: يا أخي. مرات بقول لك طب بتقول لي على الرياضة، الرياضة أهون ورياضة في في له مفيد.
1: نعم نعم
0: في له في شيء تقوي على طاعة الله،
1: ينوي بقلبه إنه عم يتقوى على طاعة الله.
0: على طاعة الله. حتى يعني مرة سئل شيخنا هذا السؤال تنبسط فيه، انه هل كان رسول الله يعمل الرياضه؟ نجاوب مشاهدين ولا نجاوب؟
1: لا نجاوب نجاوب.
0: فاجاب رضي الله عنه ما يكفي لحفظ بدنه.
1: يعني
0: تلك العباره المقيده ما يكفي لحفظ البدن، يعني شيء منيح،
1: يعني كان يحافظ على هالموضوع.
0: نعم. يعني اليوم في واحد بدل ما تنشغل بالامور هاي رياضه، واحد قد يروح يمشي هو، وهذا المشي حقيقة نفعه كبير. مرة شيخنا قال لما كنت أمشي ما كنت أمرض.
1: سبحان الله.
0: لما كنت أمشي ما كنت أمرض، وقال بالرياضة تندفع أمراض كثيرة. بالرياضة قال المشي ينفع للرأس والمعدة والساق
1: يعني
0: وغير ذلك وغير ذلك.
1: فيها كثير قصص.
0: فإذا يا أخي بيعد نحن حاول بقول لك بدي بقى بالبيت يا اخي فيك تعمل رياضه اهون بكثير من نجر لهون. على فكره موضوع الرياضه اليوم انا مرات بتشوف اللي بيساوي رياضه اليوم مجملا منهم صغار منهم شباب
1: بصيروا كبروا يمكن واكتشفوا

0: والأمراض اللي فيها.
1: صح. وعندنا يعني نحن ببيروت يعني مجال الرياضة والجو اللي عنا لسيما بهالأيام جو أنه حلو
0: لطيف
1: جو. أيوة. فلذلك الواحد يا عمي عمواد الرياضة شوية رياضة أحمال مسبحة أنت عم تشتغل بالرياضة ماشي ماشي ما عم تمشي وشغل بالذكر نافع والمفيد.
0: نعم.
1: قول الأوراد التحصينات
0: صح
1: الورد الرفاعي
0: مش يعني يبتعد عن هالأجواء السيئة يعني هو يبتعد عن كل العالم في يكون عنده رفقة صالحين مثل ما قالت في يروح يظهر وياهم يعني في يكون عايش حياته وعم يتسلى ومبسوط بس بطريقة سليمة
1: صح حلو مع مراعاة أمور الشرع حق تستدعي علي حتى المزح من اليوم الشباب عادة ما بيمزح مع بعض
0: بلى.
1: طيب لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني لا أمزح غير أني لا أقول إلا حقا يعني نتصور هذا رسول الله أفضل البشر لما أجوا بعض الأعراب بعض المسلمين طلبوا منه مركوبا ليركبوه فقال عليه الصلاة والسلام أعطيكم ولد الناقة ولد الناقة ناقة أنثى الجمل ابنها شو بيخطر ببالك ولد الناقة
0: صغير يعني
1: صغير بقوله جونيور يعني هني طلبوا مركوبا يركبونه فقالوا ولد الناقة ماذا يغنينا يا رسول الله ما هذا اللي بدنا إياه ولد الناقة شو بده يحمل فقال عليه الصلاة والسلام وهل يلد الإبل إلا النوق
0: يعني
1: ولد الناقة صغير ولد الناقة والكبير
0: كمان ولد الناقة
1: يعني واحد ابن أمه عمره 20 سنة ابن أمه وعمره 10 سنين ابن أمه
0: صحيح
1: فهني راح فكروا لا صغير فقالوا إن هذا من ليس هذا ما نطلبه فقال عليه الصلاة فقال المعرفه فهموا قالوا يا رسول الله إنك تمازحنا فقال إني لا أمزح غير أني لا أقول إلا حقا فلما عم نقول إنه ما معناته إنه واحد ينفرد عن الناس لا يختلط مع الناس لا نحن اليوم ولله الحمد جزء من هذا المجتمع حلو الواحد يكون بالمجتمع إنسان يشوف غلط يصلح يشوف شيء خير يدعم أن تكون في الداخل
0: نعم.
1: إن رأيت خيرا فأين وإن رأيت غير ذلك فانصح تصور هالعبارات اللي هي راقية على مستوى المجتمع إذا كل واحد أخذ هالدور هذا أنا بدي أوصل له بالختام
0: نعم.
1: إنه كل واحد يأخذ هالدور ما يقول أنا ما إلي علاقة ابن عمي رفيقي جاري ما نحن لا نحن بدنا نقول أنا إذا قادر صلح أنا إلي علاقة
0: وإذا قادر ساعد بساعد
1: وإذا قادر ساعد بساعد وإذا قادر مد إيد العون مد إيد العون لأنه المؤمن مرآة أخيه المؤمن مرآة أخيه هذا بشكل عام يعني إن شاء الله نكون بس نحن تأكيد على أمر على أمر نتجنب الوصول لهون بالأشياء اللي حكينا عنها مع الالتزام الديني يعني قد يكون مرات ناس بتعرف لا كل الناس هلأ بتعرف بقول لك ما طلعتوا بشي جديد طيب احنا عارفين لان انا ما بقول بالعامية ما اكتشفنا البارود يعني لاحظنا بس ما المسألة لو بتعرف العبرة بالعمل يعني هذا الزوج والزوجة لما عم بينيم ولادهم وهن بيعرفوا لانه عم بيعد ولاده عنه هو بهالصفة يعني عارفين
0: انه عم يعمل غلط
1: انه عم يعمل غلط بقلك وعارفين انه دينيا هذا الشيء منه صح طيب شو بيبقى عندك ناقص الالتزام ما هو طريقنا علم وعمل البعض بيسأل طب طريق بتقولوا لنا كتير طريقنا علم وعمل العلم انه تعرف احكام الدين اوريدي عرفتها مش الحال
0: طبق
1: هذا هو وعمل انه تطبق هذه الاحكام اذا طبقت انت ربحت ما طبقت هذا يعني مثل ما قال مره شيخنا قال نحن نعلم فان عملوا فلنا ولهم وإن لم يعملوا فلنا وعليهم فإن شاء الله نكون قدرنا وضحنا مخاطر هذا الأمر وما حدا يهمل يقول أول ما يبلش الانحراف أنه بعد خفيفة مرة جرب مرة
0: ولا يربط سعادته فيها
1: أيوة
0: أنا ما فيني أبسط إلا ما أخدها ما أنا ما بحس حالي مرتاح وبعطي بشغلي إلا ما جرب اخذ الدوز تبعي. هذه بالاول بتكون
1: هاي بالله صح. هذا وهي من حل، وهي
0: وهم
1: وهم، هي حقيقه وهم. برجع لما بيوعى بلاقي مشاكله بعدها، مش بعدها مرات، هي بتكون مرات صار اكبر.
0: نعم.
1: وزادت اكبر، والدمار اللي سواه، شوف الدمار النفسي على عيلته غير على نفسه، على عيلته، شوف الدمار النفسي على اولاده. تصور واحد اب البيت، اب هو لما يكون هو القدوه، هو الكنترول للبيت كله، يكون بهالصفه، هاي شيء صعب. فهذا هو بشكل عام.
0: شكرا لك فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور، صراحة كتير استمتعت بهالحديث معك، وشكرا مرة تانية.
1: الله يبارك فيكم، وإن شاء الله لقاء تاني بموضوع تاني
0: إن شاء الله. ليش لا، أكيد
1: مشاكلنا كتير.
0: نعم نعم. اكتبونا بالتعليقات أي موضوع اجتماعي عبالكم نطرحه مع شخصية جديدة. إلى اللقاء.
2: بودكاست حديث الإذاعة.
3: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
6: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
7: اكيد
6: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
7: ايه وين صار؟
6: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
7: وشو رقمه؟
6: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
7: تمام.
8: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
9: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
10: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رجعنا. إخوة الإيمان، الله تعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته، وهو ليس كالبشر ولا الملائكة ولا الجن ولا كغيرهم. وسيبين فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله عز وجل في محاضرته الدينية التي سنستمع إليها الآن الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال علماء الإسلام في بيان تنزه الله تعالى عن الجسمية والمكان. ونسأل الله سبحانه أن يثبتنا وإياكم على الحق وقوله واعتقاده.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، وهو سبحانه الموصوف بكل كمال يليق به كالعلم والقدرة والإرادة، فالكمال الذي هو في حقه كمال هو ما هو بعيد من التشبيه بخلقه، يعني ما كان فيه تعظيم وتقديس وتمجيد لله وهو مدح له وتعظيم له وتنزيه له وكمال في حقه، هذا الذي يوصف به. أما ما كان فيه تشبيه له بخلقه فهذا ليس كمالا في حق الله ولا يوصف به الله سبحانه، إنما لا يجوز أن نطلق عليه ما لم يرد به الإذن الشرعي. هذه المسائل ينبغي أن ننتبه لها وأن نحفظها. لا يجوز لنا شرعا أن نطلق عليه سبحانه ما لم يأذن به الشرع، ما لم يأذن به الشرع لا نطلقه على الله. واسمعوا إلى هذا الحديث القدسي الصحيح الذي رواه البخاري، قال الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. إذن هذا منه مجاز وهذا غير جائز، بل هذا تشبيه لله بخلقه وهذا تكذيب للقرآن. لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. قال المؤلف رحمه الله: كالعلم والقدرة والإرادة، فالكمال الذي هو في حقه كمال ما هو بعيد من التشبيه بخلقه، المنزه عن كل نقص في حقه، أي عن كل ما لا يليق به تعالى، أي عن كل ما لا يليق به تعالى، كالجهل، هذا لا يليق بالله ولا يجوز على الله ومحال عليه، هذا من أطلقه على الله لا يكون من المسلمين. إذن كالجهل والعجز واللون والحد والتحيز في الجهة والمكان، لأن ذلك كله من صفات المخلوقين، فهو سبحانه موجود بلا مكان، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، أي أنه تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه. وقد قدم الله تعالى قوله ليس كمثله شيء على قوله وهو السميع البصير، حتى لا يتوهم متوهم أن سمع الله وبصره كسمع وبصر غيره. فالله سبحانه منزه عن كل صفات المخلوقين. إذن الله منزه عن كل نقص، منزه عن كل ما لا يليق به، مثل العجز، هذا مستحيل على الله ولا يليق بالله وليس من صفات الإله. كالجهل، هذا أيضا من أطلقه على الله فهو كافر بإجماع الأمة. واللون والحد، شو هو الحد؟ الكمية، يعني الحد صغيرا كان أو كبيرا مستحيل على الله. وهم في ملاحظة لابد من تبيانها، وهي أن بعض الجهال ماذا يقولون؟ الله ممتد إلى غير نهاية، ويفهمون من كلمة ليس بمحدود أنه متسع وممتد إلى غير نهاية، وهذا كفر وضلال. ما معنى قول علماء التوحيد لست بمحدود أو ليس له حد؟ يعني ليس له حجم بالمرة، يعني ليس له كمية بالمرة، لا صغيرة ولا وسط ولا كبيرة، لا بقدر العرش ولا أوسع من العرش، لا بحجم السماء ولا أكبر من السماء. يعني حتى اللي بيقول الله له مساحة ممتدة إلى غير نهاية، هذا ما عرف الله، هذا شبه الله بخلقه، فهو كافر به والعياذ بالله. الله الذي خلقنا منزه عن الحد. شو يعني الحد؟ قلنا الكمية، الصغيرة أو الوسط أو الكبيرة، الصغيرة أو الوسط أو الكبيرة، هذا معنى الحد، هذا معنى الحجم، معنى الكمية، كل هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. فمن قال الله له حد هو يعلمه نحن لا نعلمه فهو مشرك بربه، ومن قال له حد نحن نعلمه أيضا فهو كافر بربه. الله ليس له حد بالمرة. ليش يا إخواننا؟ كلكم بتعرفوا، لأن الحجم مهما كان كبيرا يحتاج لمن أوجده، الكمية تحتاج لمن أوجدها. احفظوها العبارة، كل جسم مخلوق، كل حجم مخلوق، كل كمية مخلوقة، كل هيئة مخلوقة، كل صورة مخلوقة. إذن الله ليس حجما وليس جسما وليس كمية وليس صورة، وهو منزه عن الحد سبحانه وتعالى. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. شو يعني فقد جهل الخالق المعبود؟ يعني هو كافر بالله، كما قال أبو الحسن الأشعري: من جهل الله فهو كافر به. هذا ما بيكون مسلم، من اللي بيعتقد أنه الله له كمية واسعة، حجم ممتد إلى غير نهاية، أو له نهاية بقدر العرش أو أصغر من العرش أو أكبر من العرش، كل هذه الحالات تخرج من قالها أو اعتقدها من الإسلام. إذن شو معنيت لست بمحدود؟ ليس لك كمية بالمرة، هذا معنى ما قاله علماء الإسلام. زين العابدين رضي الله عنه ماذا قال؟ لست بمحدود فتحد، يعني ليس لك حجم، ليس لك كمية بالمرة، هذا معناه. فلما بتكون تحكم مع الناس وتبينوا لهم أن الله ليس بمحدود، بينوا لهم ما معنى هذه العبارة. ليس بمحدود يعني ليس له حجم بالمرة، حتى ما يظن بعض الجهال أنه هو ممتد متسع إلى غير نهاية. من اعتقد ذلك فهو غير عارف بربه، وإنه كافر به، وإنه كافر به. إذن الله منزه عن الجسم، والجسم المركب هو ما تألف من جوهرين فأكثر، هذا الجسم المركب. الجوهر الفرد هو أصغر شيء خلقه الله، بحيث أنه لا يرى بالعين المجردة. هذا أصغر شيء خلقه الله لا يرى بالعين المجردة، هذا يقال له الجوهر الفرد. ما فائدة هذا الجوهر الفرد؟ هو أصل كل الحجوم. الجوهر الفرد هو أصل كل جسم مركب، فكل جسم مركب أصله من جوهرين فما فوق. وهنا انتبهوا معي، هذا العالم بأسره كله لا يخلو عن أحد أمرين، إما جواهر وإما أعراض. ما معنى الجواهر؟ الجواهر شو يعني؟ الأجرام، يعني الأجرام، الجسم، الحجم، كالإنسان، كالشجر، كالحجر، كالجبل، كالأرض، كالشمس، كالقمر، كالسماء، كالأرض. طيب، قسم من هذا العالم جواهر، يعني أجسام، أجرام، والقسم الآخر أعراض. وما هي الأعراض؟ العرض ما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه. مثل شو؟ الجسم إن كان طويلا فهذا الطول يقال له عرض. اللون هذا يقال له عرض، يقال له عرض. فالعالم جواهر وأعراض، هذا العالم جواهر وأعراض، معنى ذلك أنه حادث محتاج لمن أوجده، لأننا قلنا الجسم لا بد له من موجد يوجده، والجسم لا يوجد نفسه ولا يوجد جسما غيره، الجسم محتاج لمن يوجده، الكمية تحتاج لمن يوجدها، ها؟ فهذا العالم محتاج لمن أوجده، وموجده الذي أوجده لا يشبهه، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال علماء الإسلام: من وصف الله بالجسمية فهو كافر به. من علماء الإسلام كفر من وصف الله بالجسمية؟ بنبلش بعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. يعني قلنا الجهل بالله كفر به. بعد علي رضي الله عنه وأرضاه مين؟ الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة قبل الشافعي، لأنه أبو حنيفة ولد بسنة 80 للهجرة، مات ب150. الشافعي رضي الله عنه وعن أبي حنيفة ولد ب150، مات ب204. فأقدم الأئمة الأربعة وجودا هو أبو حنيفة. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وهذا إجماع نقله عن أبي حنيفة وعن علماء الأمة أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الوراق المصري في كتابه العقيدة الطحاوية. طيب، هذا أبو حنيفة. الإمام مالك كمان، مالك قبل الشافعي. الإمام مالك، إذن لاحظوا، بدأنا بقول علي رضي الله عنه، أبو حنيفة، مالك. ماذا قال مالك؟ روى الحافظ أبو بكر بن المنذر في كتابه الإشراف، في كتابه الإشراف: أرى في أهل الأهواء أن يعرضوا على السيف، فإن رجعوا وإلا ضربت أعناقهم. طيب، هذا قول علي وقول أبي حنيفة وقول مالك. ماذا قال الشافعي؟ اسمعوا، روى ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي في صحيفة 581 581 أنه قال. مين قال؟ الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا نص الإمام الشافعي، فهو كافر. طيب، الإمام أحمد بن حنبل، نحن هيك مشينا بترتيب وجود الأئمة الأربعة رضي الله عنهم جميعا، أحمد ماذا قال؟ مع أنه الشافعي تلميذ مالك وأحمد تلميذ الشافعي، اسمعوا ماذا يقول الإمام أحمد. روى الحافظ بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع في الجزء الرابع أنه قال. مين؟ أحمد بن حنبل: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. يعني لو قال لا كالأجسام، لأنه من بعد ما يقول الله جسم لا ينفعه أن يقول لا كالأجسام، لأنه لما قال جسم يعني مخلوق، ما في جسم غير مخلوق، هذه قاعدة احفظوها، كل جسم مخلوق، واضح؟ كل جسم مخلوق، يعني ما في جسم غير مخلوق. فاللي بيقول الله جسم شو قال يعني؟ يعني قال الله مخلوق. لو رجع فقال لا كالأجسام هل ينفعه؟ لا. ولا يدفع عنه التكفير، ولا يدفع عنه التكفير. هذا الإمام أحمد بن حنبل عم بيقول من قال الله جسم لو رجع قال لا كالأجسام، أحمد بن حنبل عم بيقول عنه كافر. هذا موجود في كتاب تشنيف المسامع للحافظ بدر الدين الزركشي في المجلد الرابع ناقلا عن صاحب الخصال من الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله. واسمعوا وانتبهوا معي، فاللي بيقول الله فوق العرش بيرجع بناقض حاله، بيقول لك حيث لا مكان يكون ناقض نفسه ويكون جعل الله عديلا، جعل الله عديلا لهذه الأشياء التي هي فوق العرش. شو يعني عديلا؟ مساويا، يعني يكون جعله مساويا لهذه الأشياء التي فوق العرش، يعني يكون شبهه بخلقه ويكون نسب له المكان، يعني جعله عاجزا، يعني جعله محتاجا، يعني جعله مخلوقا لغيره، يعني جعله محتاجا لغيره. إذن هكذا نثبت أن فوق العرش مكان، أن فوق العرش شو؟ مكان. وأما معنى الحديث إن رحمتي سبقت غضبي، انتبهوا معي، ليس معناه أن في صفات الله سابق ومسبوق، لا، صفات الله كلها أزلية أبدية، يعني ليس فيها سابق ومسبوق، يعني ما لها بداية، وليست كالمخلوقات التي توجد شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، لا، هذا صفة المخلوق وهذا صفة الحوادث، وهذا لا يجوز على الله. طيب شو معنات إذن إن رحمتي سبقت غضبي، أو إن رحمتي غلبت غضبي في رواية تانية؟ هذا الحديث له معناته، يعني أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. كيف يعني؟ الجنة من مظاهر الرحمة، والنار من مظاهر الغضب، وجهنم مع سعتها وكبرها وامتداد مساحتها هي بقعة صغيرة ضيقة بالنسبة للجنة. الكافر الواحد مكان مقعدته في جهنم مسيرة 3 أيام. قد بدها تكون جهنم؟ يعني درسه كجبل أحد، كم درس عنده؟ قد بده يكون راسه؟ يعني قد بده يكون جسمه؟ لماذا يضخم؟ ليشعر بالعذاب أكثر فأكثر ولا يموت. نسأل الله السلامة ونسأل الله حسن الختام. الأمر مخيف. اسمع معي، وأكثر البشر حصة جهنم. الله يختمني ولكم بكامل الإيمان، آمين. لأنه ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن الناس يوم القيامة، اسمعوا واعتبروا واتعظوا، أن البشر الناس يوم القيامة من كل 1000 إلى الجنة، وبقية 1000 إلى النار، وبقية 1000 إلى النار، بقية 1000 إلى جهنم، 1 إلى الجنة والبقية إلى النار. فكم يكون عدد الكفار؟ كم يكون عدد الكفار؟ ومع هذا الكافر الواحد مكان مقعدته في جهنم مسيرة 3 أيام ودرسه كجبل أحد، فكم تكون جهنم كبيرة؟ مع هذا هي بالنسبة للجنة بقعة صغيرة، لأن أقل مسلم في الجنة له كهذه الدنيا على 10 أمثالها. معنى الحديث كهذه الدنيا يعني كالأرض على 10 أمثالها. إذا كان هذا أقل مسلم فكم تكون مساحة الجنة؟ إذا كان أقل مسلم له كهذه الدنيا على 10 أمثالها، مع هذا جهنم هي ضيقة صغيرة من حيث المساحة بالنسبة للجنة، يعني الجنة أكبر بكثير وهي من مظاهر الرحمة، وجهنم من مظاهر الغضب. هذا من معنى إن رحمتي سبقت غضبي. ومن معنى الحديث أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب أن الإنس، اسمعوا جيدا، الإنس والجن والبهائم والطيور وأوراق الشجر وحبات المطر وحبات الرمال وحبات الحصى، كل هذا بالنسبة للملائكة كنقطة في جنب البحر المحيط. قال بعض العلماء أو كعشر العشر، الإنس والجن والبهائم والطيور أوراق الشجر قطرات الماء حبات الرمال حبات الحصى. الله أكبر، كل هذا بالنسبة للملائكة كقطرة في جنب البحر المحيط أو كعشر العشر، والملائكة كلهم أولياء، فهم من مظاهر الرحمة، فهم من مظاهر الرحمة. ومن معنى الحديث أن الحسنة أقل ما تضاعف إليه إلى عشر أمثالها، وهذا من مظاهر الرحمة. وأما السيئة فسيئة، السيئة سيئة. ما صحيح أن السيئة في رمضان تضاعف؟ لا. وما صحيح أن المعصية والسيئة في مكة تضاعف؟ لكن الظلم في مكة أشد، في المسجد الحرام الظلم هناك أشد من غيره، لكن السيئة سيئة في مكة والسيئة سيئة في رمضان، مش تضاعف، وإلا يكون هذا تنفيرا للناس من مجيء رمضان وتنفيرا للناس من الذهاب إلى مكة. فمن رحمة الله بنا أن الحسنة أقل ما تضاعف إليه إلى عشر أمثالها، والسيئة سيئة، من رحمة الله بنا. والله أرحم الراحمين، وهو أكرم الأكرمين سبحانه جل جلاله. ثم قد تضاعف الحسنة الواحدة، قال العلماء، إلى أن تصير في كفة الحسنات كأمثال الجبال. الحسنة الواحدة قد تضاعف في كفة الحسنات إلى أن تصير كأمثال الجبال. قد تضاعف الحسنة الواحدة إلى 100,000 ضعف، كلما كان العمل موافقا للشرع مع الإخلاص يكون أرجى للمضاعفة الكثيرة. أليس الله يقول والله يضاعف لمن يشاء؟ تتخيل شو أنه يعني الحسنة الواحدة قد تضاعف إلى أن تصير كأمثال الجبال. الله أكرم الأكرمين. واحد من الأولياء من الرفاعية كان يقول اطلبوا وادعوا وكتروا وليل نهار اطلبوا، انتم عم تطلبوا من أكرم الأكرمين، أنتم تطلبون من أكرم الأكرمين. الله يعطي ما يشاء لمن يشاء، هو أكرم الأكرمين سبحانه. إذا فهمنا شو معناه إن رحمتي سبقت غضبي، مش يعني الصفات، صفات الله فيها سابق ومسبوق، لا، صفات الله كلها أزلية، صفات الله كلها أزلية أبدية. ولكن معنى الحديث أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، وهكذا نكون أثبتنا أن فوق العرش مكان، وأن العرش مخلوق لله، وأن الله خالقه، كان موجودا قبله، ليس فيه وليس عليه ولا يحتاج إليه، لأنه قال وهو رب العرش العظيم. فالعرش محتاج إلى الله في وجوده. من الذي أوجد العرش؟ يعني العرش محتاج إلى الله، هذا العالم كله بحاجة إلى الله. وأما الله فلا يحتاج لأحد، لا للعرش ولا للفرش، لا للخلاء ولا للملاء، لا يحتاج لشيء من هذا العالم. قال في القرآن ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال المؤلف رحمه الله ليس كمثله شيء، هذه أصرح آية في القرآن في التنزيه، فيها التنزيه الكلي. لاحظوا ما قال ليس كمثله بعض الأشياء، لا، ما قال ليس كمثله الماء، ما قال ليس كمثله الهواء، ما قال ليس كمثله الإنس، ما قال ليس كمثله الجن، بل قال ليس كمثله شيء. يعني الله لا يشبه شيئا من كل خلقه بالمرة، ولا بوجه من الوجوه، ولا بوجه من الوجوه، ولا بكل الوجوه، ولا ببعض الوجوه، ولا بوجه واحد. لا مشابهة بينه وبين شيء من خلقه بالمرة. وأما المجسمة المشبهة فقالوا يشبه بعض الأشياء التي لا نعرفها، وبهذا كذبوا الله، لأن الله أطلق وهم قيدوا. الله قال ليس كمثله شيء، وهم يقولون ليس كمثله بعض الأشياء، فهم مكذبون لله، مشبهون لله بخلقه، مكذبون للقرآن. انتبهوا معي، الأشياء التي نعرفها والأشياء التي لا نعرفها الله لا يشبهها بالمرة، لا هذه ولا هذه، لا يشبه شيئا لا من هذه ولا من هذه. اسمع معي، لأنه لو أشبه بعضها لجاز أن يكون مشابها لكلها، ولو جاز عليه بعض صفات خلقه لجازت عليه كل صفات خلقه، وهذا ضد القرآن، ضد الشريعة، وضد عقيدة الأنبياء، وهو ضد العقل السليم. لأن الذي يجوز على الله بعض صفات المخلوقين فقد جوز عليه كل صفات المخلوقين، ومنها الموت والعجز والجهل والزوال والتغير والتطور والفناء والضعف، وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، يعني لا مشابهة بينه وبين شيء من خلقه بالمرة، ولا بأي وجه من الوجوه، لا الأشياء التي نعرفها ولا الأشياء التي نجهلها، هو منزه عن مشابهة شيء منها بالمرة. وقد قدم الله تعالى في الآية الكريمة ليس كمثله شيء على قوله وهو السميع البصير، حتى لا يتوهم متوهم أن سمع الله كسمع المخلوق، أو أن بصر الله كبصر، يعني الرؤية كرؤية المخلوق. فقدم في الآية ليس كمثله شيء ليفهمنا أن سمعه ليس كسمع المخلوقين، يسمع كل المسموعات على حد سواء، بلا أذن ولا صماخ ولا عظم ولا خرق، لا يسمع شيئا قريبا وشيئا بعيدا، ولا يسمع شيئا مشوشا، هذه صفة المخلوق، بل يسمع كل المسموعات بسمعه الأزلي، بسمعه الأزلي، مش أذن، لا، الأذن هذه صفة المخلوق. كان في رجل يحفظ القرآن عن ظهر قلب على القراءات العشر، ومع هذا كان يشبه الله بخلقه فيقول لله أشد آذانا، آذان جمع أذن، وهذا تشبيه لله بخلقه. عرف شيخنا رحمه الله إنه فلان عم بيقول هيك، فراح لعنده الشيخ رحمة الله عليه، قال له يا فلان الحديث ليس كما قلت أنت، أنت حرفت الحديث، الله ليس له أذن، الله منزه عن الأذن، الأذن صفة المخلوق. ما كان يقبل. سؤال هذا الجاهل، قال الله أشد آذانا، قال له الشيخ الحديث لله أشد أذنا، أذنا أذنا، قال الأوزاعي أي استماعا، مش أذن، مش حجم، مش عضو، مش جارحة، مش كيفية، هذه صفة المخلوق. سيدنا الأوزاعي اللي هو من التابعين رضي الله عنه، أول الحديث بالاستماع، الحديث لله أشد أذنا، أذنا أي استماعا، أذنا. هذا المحرف سؤال آذانا، آذان جمع أذن. حكي معه الشيخ، نصحه ما كان يفهم ولا كان يقبل ولا كان يتراجع، وهو يحفظ القرآن عن ظهر قلب وهو أعمى، وهو أعمى ما كان يتراجع. فعليه ينطبق قول الناس رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، ينطبق عليه تمام الانطباق، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. هذا من حيث الإسناد لم يصح مرفوعا إلى رسول الله، إنما هو من قول الناس، ويروى موقوفا على أنس، ويروى موقوفا على أنس. من أنس؟ خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنس ابن مالك، اللي حكينا عنه لما حكينا عن التبرك بآثار الرسول. فهذا الرجل تصور حافظ القرآن وهو يشبه الله بخلقه، يعني القرآن حجة عليه لا له، القرآن خصمه يوم القيامة، القرآن خصمه يوم القيامة. يفعل الله ما يشاء، يحفظ القرآن عن ظهر قلب، مع ذلك كافر يشبه الله بخلقه، يصفه بالآذان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمعه ليس كسمع مخلوقاته. والبصير أي متصف بالرؤية، متصف بالرؤية، وهي صفة أزلية أبدية، ليس بالحدقة ولا بالجارحة ولا بالبؤبؤ الإنسان هذا الذي في الداخل، لا، ليس باتصال شعاع، هذا كله مستحيل على الله. الله تعالى صفاته أزلية أبدية سبحانه وتعالى، كما قال ذي النون المصري رحمه الله ورضي الله عنه: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا القول مشهور جدا عن ذي النون المصري. شو اسمه ذي النون المصري؟ ثوبان بن إبراهيم، ثوبان بن إبراهيم. ذي النون المصري كان من السلف على فكرة، كان من السلف، كان من حكماء العلماء. ذي النون المصري شهر عنه هذا القول، لكن قاله أيضا مين؟ الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأحمد الرفاعي الكبير، وقاله الرواس محمد بهاء الدين الرواس، كثير من علماء الإسلام قالوه. وهذا القول: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. شو يعني؟ يعني الله لا يشبه شيئا مما يخطر على بالك، يعني مهما يخطر على بالك من أشكال وألوان وأحجام وهيئات وكيفيات وحركات وسكنات واتصال وانفصال وتغير وتأثر وتطور وانفعال ولذة وألم، الله منزه عن كل ذلك. في ناس وقعوا بالكفر من فهمهم السقيم، شو خطر عبيل والعياذ بالله هذا الجاهل الجهول، قال فالله بخلاف ذلك، قال يعني إذا خطر لك أنه هو أسود فبيكون أبيض، أو أنه هو حجمه صغير فبيكون حجمه كبير، هذا كافر. شوفوا الجهل لوين. أنت بتقول هذه قاعدة في التوحيد ومع ذلك بحاجة تشرحها للناس. شوفوا أي زمن وصلنا له. شو بيقول مولانا الشيخ رحمه الله؟ الزكي، الزكي الذي فيه إقبال إلى تحصيل العلم، في أسبوع ينهي الفرض العيني، في أسبوع، وبعض الناس في أقل من ذلك على حسب قوة الذكاء، بعض الناس قد ينهيه في يوم أو في يومين على حسب من وفق الله تعالى من عباده. اسمعوا يا إخواننا، كانوا المسلمين بالماضي إذا سمعوا ليس كمثله شيء، هذا اللي بنقعد نحن 15 يوم رمضان بنشرحه، هم يفهمون كل ذلك من هذه الكلمة، ليس كمثله شيء. أما اليوم شوفوا، هذا حافظها كان بلسانه وحافظ القرآن عن ظهر قلب وينسب لله الأذن. شفتوا الفرق؟ العبرة بالفهم السليم وليس بكثرة المحفوظات بلا فهم. قال الشيخ رحمه الله: لا تقل هذا أقدم مني، هذا أحفظ مني للمتون، العبرة بالفهم السليم. ومرة قال عبارة: والجمعية لمن صدق وليس لمن سبق. يعني على قدر الالتزام الواحد بينفع حاله. الجمعية لمن صدق وليس لمن سبق. فإذا اليوم إذا أنت بدك تحكي مع بعض الناس تقرأ له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعض الناس قد يعتقد أنه الله يتصف بالحدقة والجارحة والأذن، وهذا كفر. فبدك تقول له أنه معناتها الله منزه عن ذلك. فإذا شو معنات مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، أي لا يشبه ذلك، لا يشبه شيئا من كل خلقه. وهذا القول عن ذي النون المصري من رواه؟ رواه الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق. كان مشهور انه يقول رواه الحافظ البغدادي في كتابه تاريخ بغداد. هو في شيء مشترك يعني الحافظ بس مش البغدادي، ابن عساكر تاريخ دمشق مش بغداد. إذن الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق هو روى هذا عن ذي النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.
1: مستمعين الكرام، حول بيان عقيدة التوحيد والتنزيه التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها للأمة، استمعنا وإياكم إلى فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله في محاضرته النافعة التي شرح فيها شرحا وافيا ما يجب اعتقاده والإيمان به في حق الله سبحانه.

0: تعلم أحكام قراءة القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه قبل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار، ونسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وهديا لجوارحنا، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب. وهذه فوائد: قال أهل العلم، قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة، فيجتمع النظر مع القراءة، تجتمع القراءة والنظر معا، وقد جاء ذلك عن جماعات من السلف الصالح. ونقل الغزالي في الإحياء أن كثيرا من الصحابة كانوا يقرؤون القرآن من المصحف، وكانوا يكرهون أن يخرج يوم من غير أن ينظروا فيه. وأخرج البيهقي بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أديم النظر في المصحف. ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص، فتختار القراءة من المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة من المصحف وعن ظهر القلب، يعني نفس الشيء يخشع، ونفس الشيء بالنسبة للتدبر، إذا قرأ عن ظهر القلب أو إذا قرأ من المصحف، يختار له أن يقرأ من المصحف، الأفضل أن يقرأ من المصحف. وتختار القراءة عن ظهر القلب لمن يكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف، هذا فليقرأ عن ظهر القلب لأنه يخشع أكثر. لو قيل هذا لكان قولا حسنا، هكذا قال أهل العلم. والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. وقالوا أيضا: الاختيار أن يقرأ الإنسان على ترتيب المصحف، يعني تقرأ البقرة الفاتحة، البقرة، خلصت البقرة تبدأ بسورة آل عمران، ثم ما بعدها على الترتيب، سواء كنت تقرأ في الصلاة أو تقرأ خارج الصلاة، يعني تراعي ترتيب المصحف. حتى قال بعض العلماء: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس، اللي هي آخر سورة بترتيب المصحف، بالركعة الثانية شو بيعمل في الثانية؟ يقرأ الفاتحة وبيبدأ بسورة البقرة حتى يراعي ترتيب المصحف. هذا الأحسن، منه فرض، يعني تركه هذا ليس حراما، ولكن هذا الأفضل. ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، مثلا عم تقرأ سورة الواقعة، فشوف بعد الواقعة الحديد، قرأت الملك لتداوم عليها للنجاة من عذاب القبر، حبيت تكفي القراءة بعد الملك، شوفي في سورة القلم، تقرأ بعد الملك سورة القلم. ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها، تحافظ على الترتيب بالقراءة، إلا ما ورد الشرع باستثنائه. مثلا ورد أنه بصلاة الصبح يوم الجمعة بتقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة، أليس كذلك؟ وفي الركعة الثانية تقرأ هل أتى على الإنسان، سورة الإنسان. وهل سورة الإنسان بعد السجدة مباشرة؟ لا، منها بعد السجدة، بس هيك ورد الشرع، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقتدي به. وأيضا في صلاة العيد شو بنقرأ؟ نقرأ قاف قاف، وبالركعة الثانية بنقرأ شو؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني بالركعة الأولى قاف وبالركعة الثانية سورة القمر، مع أنه سورة قاف بعدها الذاريات مش بعدها القمر.
وفي رواية أن الرسول بالعيد كان يقرأ الأعلى والغاشية. هلا الأعلى والغاشية وراء بعض، بيتجي الأعلى بعدها بالترتيب الغاشية. وفي ركعتي سنة الفجر تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، هل بعدها الإخلاص؟ لا، ولكن في الركعة الثانية بتقرأ الإخلاص. هذا ورد به الشرع، فالأحسن أنه نلتزم فيه. أما بغير ما ورد الشرع به، يعني بغير هذه الاستثناءات، نراعي الترتيب في القراءة، ترتيب المصحف. وفي ركعات الوتر في الأولى شو بنقرأ؟ الأعلى. في الركعة الأولى في الوتر سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية الكافرون، منن وراء بعض. وفي الثالثة بنقرأ الإخلاص والمعوذتين. طيب، لو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى، يعني مثلا قرأ النبأ عما يتساءلون بعد النبأ أم فات بسورة التكوير، النبأ بعدين النازعات بعدين عبس بعدين التكوير، هو قرأ النبأ خلص النبأ دخل بسورة التكوير، خالف الموالاة. أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها، خلص النبأ عما يتساءلون بلش بالمرسلات اللي هي قبلها بالترتيب، هذه السورة الإخرانية التي تكلمت عنها، يعني قرأ النبأ ثم المرسلات بسموها تنكيس. هل هذا يجوز؟ ليس حراما. واللي قبلها اللي هي قرأ النبأ بعد النط للتكوير كمان هذا يجوز، ولكن هذا خلاف الأولى. فقد جاء بذلك، عم يجيب لك دليل على الجواز، جاء بذلك آثار كثيرة، وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف، وفي الثانية بيوسف، ويوسف من وراء الكهف مباشرة. وقد كره جماعة من السلف مخالفة ترتيب المصحف، قلنا خلاف الأولى. وروى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف، يعني على الترتيب. وبيروى عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أنه سألوه عن رجل يقرأ القرآن منكوسا فقال ذلك منكوس القلب. أما أنك تقرأ السورة من آخرها لأولها تعكس الآيات، هذا ممنوع، هذا حرام، اتفقوا على منعه. يعني قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا الترتيب بعد البسملة. ما بتقرأ ولم يكن له كفوا أحد الله الصمد، هيك تمشي فيها رجوع، هذا يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات، هذا اتفقوا على منعه. قال الإمام البيهقي وأحسن ما يحتج به أن يقال إن هذا التأليف لكتاب الله تعالى مأخوذ من النبي، من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذه النبي عن جبريل، فالأولى للقارئ أن يقرأه على التأليف المنقول. قال ابن سيرين تأليف الله خير من تأليفكم. طيب إذا إجا واحد سأل، إذا سأل سائل تعليم الصبيان نحن عادة نعلمهم ونحفظهم جزء عم أول ما يبدأوا في الحفظ، من بلشهم بآخر المصحف، تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله حسن، ليس من هذا الباب، فإن ذلك قراءة منفصلة في أيام متعددة مع ما فيه من التسهيل، تسهيل الحفظ عليهم، والله تعالى أعلم. كنا يا أحبابنا تكلمنا في الدرس الماضي عن الإدغام، نعيد بعض الأشياء للمراجعة. إدغام في اللغة إدخال الشيء في الشيء، تقول العرب أدغمت اللجام في فم الفرس، يعني أدخلته. واصطلاحا إدخال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا كالثاني، يعني مشددا كالثاني، يرتفع اللسان أو المخرج عنده ارتفاعة واحدة. الإدغام اللي تكلمنا عنه هو إدغام النون الساكنة في ستة أحرف، الياء والنون والميم والواو واللام، الياء والنون والميم والواو واللام والراء، يعني أحرف يرملون ينمو واللام والراء جمعوها بهالكلمة يرملون، الرمل هو الهرولة. وقلنا إدغام بلا غنة وإدغام بغنة. إدغام بلا غنة تدخل اللام، تدخل النون الساكنة أو التنوين في اللام،
فتذهب هذه النون ذاتها يذهب وصفتها تذهب، إدغام كامل. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، ومن لم لعبرة لمن، وأيضا في الراء تذهب النون، تذهب يذهب ذاتها وتذهب صفتها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، هدى للمتقين من ربكم محمد رسول الله. هذا تكلمنا عنه. الآن سننتقل إلى حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، ألا وهو الحكم الثالث، وهو الإقلاب. الإقلاب لغة تحويل الشيء عن وجهه، وتحويل الشيء ظهرا لبطن. والمراد هنا قلب النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء، تقلب النون ميما. متى؟ إذا جاء بعد النون جاءت الباء بدون إدغام، بدون تشديد، مع غنة ظاهرة. هذه الميم التي أتيت بها هي مخفات، مخفات في اللفظ، إخفاؤها شفوي. سواء كانت النون مع الباء في كلمة أو في كلمتين، ولا يكون التنوين إلا من كلمتين. سنرى من خلال الأمثلة. الله تعالى قال: أن بورك. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. أن بورك، أن نون ساكنة، بورك حرف الباء. ماذا فعلنا بالنون؟ قلبناها. هل قلبناها؟ هل هذا هو هل فعلنا إدغام؟ هل أتينا بإدغام؟ هل قلنا أب بورك؟ لا. هل أظهرناها فقلنا أن بورك؟ لا. وإنما أخفينا، قلبنا النون ميما عند الباء وأخفيناها، أم بورك، ليست مظهرة، ليس أم بورك. مثال آخر: أنبئهم. لا نلفظ بها أنبئهم، هذه أنبئهم ما أتينا بالإقلاب. اللفظ الصحيح أن أخفينا الميم في الباء، أنبئهم، قلبت هذه النون ميما. وأن الله سميع بصير. سميع تنوين، نون ساكنة، بصير جاءت الباء، سميع بصير. هنا نلاحظ إذا قلبت النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء فاحترز من أن تترك فرجة بين الشفتين، يعني لا تقرأ هكذا: وأن الله سميع بصير، أو أنبئهم، تترك فرجة فتحة قليلة خفيفة بين الشفتين، هذا خطأ. كيف تتأتى الميم؟ كيف تخرج الميم بدون إطباق الشفتين؟ الميم مخرجها من الشفتين وتخرج بانطباقهما كالباء، أب أم. إذا تركت الشفتين مفتوحتين كيف تخرج الميم؟ هم قالوا تقلب ميما، ولكن مخفات ليس معناه نفتح الشفتين، مخفات يعني ليست مظهرة. ما قلت أم بئهم، قلت أم بئهم. وأيضا لا تشدد، يعني بدون أن تجعل أن تشدد الشفتين على الميم المقلوبة. قالوا: والعلة في ذلك أن الميم تشارك النون في الغنة والجهر. النون حرف أغن والميم حرف أغن. النون والميم ليسا من حروف الهمس، كلاهما من حروف الجهر، يعني يخرج النفس عند النطق، لا يخرج النفس عند النطق بهما. وهي يعني الميم مؤاخية للباء. الميم أيضا تشارك الباء، لأن الميم من الشفتين والباء من الشفتين، وتشاركها في الجهر. الميم حرف مجهور والباء أيضا حرف مجهور. فلما وقعت النون قبل الباء ولم يمكن إدغامها لقلة التناسب، أو بعضهم بيقول لبعد المخرجين، يعني بعد نسبي، ولم يمكن الإظهار، الإظهار أيضا لا يتأتى لعسر الإتيان بالغنة في النون والتنوين مع إظهارهما ثم إطباق الشفتين لأجل الباء، هذا عسير. يعني أن تقول أن بئهم، أن بئهم، فأبدلت النون ميما. أما إدغام الباء في الميم فهو حسن، وقد قرئ به في قوله تعالى:
وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم معنا. لاحظتم؟ يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. اركب معنا، كيف لفظناها؟ اركم معنا. قلبت الباء ميما، ولا بد من إظهار الغنة لأنك أبدلت من الباء ميما ساكنة وفيها غنة. سنقرأ إن شاء الله تعالى سورة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر الراء مفخمة سكنت وقفا، وقبلها ساكن، وقبل الساكن مفتوح. احفظها، إذا سكنت للوقف وقبلها ساكن وقبل الساكن مفتوح أو مضموم تفخم الراء عند الوقف، مثل والعصر والفجر. وليال عشر كمان مفخمة، قبل ساكن وقبل الساكن مفتوح، عشر، ولو كان هي مكسورة إذا وصلت. والشفع والوتر كمان الراء مفخمة. والليل إذا يسر مفخمة الراء. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هنا ليست مفخمة لأنها سكنت وقفا وقبلها ساكن ولكن قبله مكسور، كما تقول السحر فترقق عند الوقف، هنا حجر ترقق الراء وقفا. هل في ذلك، في فيها مد طبيعي لأنه ياء ساكنة قبلها مكسور، ذلك في ألف، ذلك مد طبيعي، قسم لذي إدغام بلا غنة، مر معنا في الدرس الماضي. ألم ترى، تفخم الراء لأنها مفتوحة، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. قلقلة، الدال قلقلة كبرى، دال الساكنة، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ قلنا ننتبه إلى القلقلة الكبرى في الدال الساكنة في كلمة بعاد. إرم ذات العماد نفس الحكم، قلقلة، التي لم يخلق أيضا قاف مقلقلة لأنها ساكنة، لم يخلق مثلها، بين كسرة الميم، في البلاد، القلقلة في الدال. وثمود الذين، شدد اللام، وثمود الذين، راعي المد الطبيعي في كلمة الذين، جابوا أيضا مد طبيعي، الصخرة، بين التشديد في الصاد وميزها عن السين، جابوا الصخرة بالواد. وفرعون، رقق الراء، سكنت وقبلها مكسور، وفرعون ذي الأوتاد، مش الأو، ذي الأوتاد، الهمزة مرققة مستفلة، الذين طغوا، فخم الطاء، حرف إطباق واستعلاء، والغين أيضا مفخمة بعدها، طغوا في البلاد فأكثروا، مش ثا، ثا، فأكثروا، تفخم الراء بعد الثاء، فيها، فأكثروا فيها الفساد فصب، راعي أن لا تفخم الفاء لأجل الصاد، فصب هكذا، فصب عليهم ربك، فخم الراء، ربك سوط عذاب إن ربك، راعي الغنة الشدة في النون، إن ربك لبالمرصاد. لماذا فخمت الراء هنا وهي ساكنة وقبلها مكسور؟ أليس قلنا إذا سكنت وقبلها مكسور ترقق
مثل فرعون. لماذا فخمناها؟ فخمناها لأجل حرف الاستعلاء، جاء بعدها حرف استعلاء غير مكسور فتفخم، لو كانت ساكنة وقبلها مكسور. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما هن ميم مشددة، الإنسان إخفاء النون، إذا ما ابتلاه قلقلة الباء الساكنة، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، مد الهاء مد الصلة الصغرى، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. شفتوا كيف عم مد الهاء حركتين، هذا يلحق بالمد الطبيعي. فيقول ربي أكرمن، مد أربعة أو خمسة المد المنفصل، فيقول ربي أكرمن.

أهانن، هي أهانني بس حذفت الياء، أكرمني حذفت الياء، نوقف أهانن لأنه نحن منتبع الرسم، بالرسم ما في ياء، ما تلفظ لي ياء. في بعض القراءات هلا بتيجي، هلا نحن عم نقرأ برواية حفص عن عاصم الله يعلمنا. كلا بل لا تكرمون اليتيم، بل لا، ما هو هذا الحكم؟ إدغام بغنة؟ لا، إنه بلا غنة. ولا تحاضون على طعام المسكين، مدينا كتير، ست حركات، هذا مد لازم كلمي مثقل، تذكر ولا الضالين بالفاتحة. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، ميم مشددة، لما، أكل الإدغام بلا غنة، ما شاء الله، مرة عدة يعني أحكام، عدة إدغامات بلا غنة، بس ما مرة إقلاب. موضوع الدرس اليوم بعد ما مرة على حسب علمي. وتحبون المال حبا جما، إخفاء التنوين، حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أيضا إخفاء، دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاءت الملائكة، أو جاء أمر ربك، جاءت قدرته، أثار قدرته. بنمد أربع حركات. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، والملك المراد، نعم، الملائكة، لكن وجاء ربك يعني جاءت أهوال القيامة، أمر ربك. وجيء يومئذ بجهنم، ها هذا الإقلاب، الإقلاب الأول في هذه السورة ولعله الأخير، الأول والأخير، قلبت النون، نون التنوين، ميما عند الباء، يومئذ بجهنم، كيف لفظناها؟ ميم مخفات مع الغنة. وجيء

وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ليش مدينا هالقد؟ مد الصلة الكبرى، هاء الضمير وقعت بين متحركين، نوصلها بواو إذا كانت مضمومة ونصلها بياء إذا كانت مكسورة. هنا مضمومة وصلت بالواو يلحق بالمد المنفصل. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، انتبه للقلقلة، ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، فخم الراء، ارجعي، الكسرة التي قبلها ليست كسرة أصلية، ليست لازمة فتفخم الراء، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. عبادي ما الطبيعي، واحد اثنين يعني في الموضعين، فادخلي في عبادي، أربع مواضع، فادخلي طبيعي، في طبيعي، عبادي موضعان في كلمة عبادي، وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن

0: وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. ماذا قال أهل التفسير في هذه السورة المباركة؟ سورة الفجر مكية، يعني نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة، وهي من المفصل، يعني من السور التي يكثر الفصل بينها بالبسملة، منها من السور الطويلة، وهي 30 آية، والتاسعة 80 رقمها من حيث ترتيب المصحف، ونزلت قيل بعد سورة الليل، وافتتحت بالقسم بخمسة أشياء. الله أقسم بالفجر وبالليالي العشر، وأقسم بالشفع وبالوتر، وأقسم بالليل إذا يسر، أقسم بخمسة أشياء. وهذه السورة العظيمة فيها تذكير بما حل بالمشركين في الأمم الماضية كقوم عاد وثمود وفرعون، وفيها بيان حال الكافر في وقت الغنى وفي وقت الفقر، وأن كثرة النعم الدنيوية ليست دليلا على الإكرام، ولا التضييق هو دليل على الإهانة. وفي السورة أيضا الحث على إكرام اليتيم وإطعام المسكين، وفيها وصف القيامة وأهوال القيامة وتأسف الكافر يومئذ على تفريطه، يومئذ يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ما هيك؟ وفيها تبشير النفس المؤمنة المطمئنة برضا الله وبدخول الجنة. والفجر، أقسم الله تعالى بالفجر. شو الفجر؟ روايتان عن ابن عباس، في تفاسير كتير. روي عن ابن عباس أنه يعني انفجار الفجر أقسم الله به، لما يحصل بالفجر من انقضاء النهار وانتشار الضوء وانتشار الناس وسائر الحيوانات في طلب الأرزاق، وهذا يشبه نشر الموتى من قبورهم للبعث. فإذا والفجر يعني الفجر. وفي رواية عن ابن عباس أنها صلاة الصبح، الفجر يعني صلاة الفجر، صلاة الصبح، لأنها مفتتح النهار، ولأنها صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. والفجر وليال عشر، الله يقسم بالفجر وبالليالي العشر، العشر ذي الحجة اللي هي الأيام الفضيلة اللي بتعرفوها، ورد فيها حديث. والشفع والوتر، شفع هذه الليالي ووترها، الشفع يعني الزوج والوتر يعني الفرد، أو شفع الصلاة ووتر الصلاة، المغرب مثلا وتر، الصبح شفع، الصبح 2 والمغرب 3. وقرئ بكسر الواو، والشفع والوتر وهما لغتان. وبعدما أقسم بالليالي المخصوصة سبحانه وتعالى أقسم بالليل على العموم، فقال والليل إذا يسر، يسر يعني يمضي ذاهبا، وياء يسر تحذف في الوصل اكتفاء بالكسرة، وأما في الوقف فتحذف هذه الياء مع الكسرة، والليل إذا يسر. هكذا برواية حفص عن عاصم. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك يعني فيما ذكرت قسم مقنع لذي حجر، لذي لب وعقل؟ حجر يعني عقل، هذا استفهام بمعنى التأكيد. وسمي العقل حجرا لأنه يحجر، يمنع، يحجر صاحبه عما يحرم، عما لا ينبغي، عما يقبح. أصل الحجر المنع، مش بيقولوا القاضي حجر عليه؟ ما معنى حجر عليه؟ يعني منعه من التصرف في أمواله. كما سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن القبائح، مش بتقول عقلت الدابة يعني ربطها، كمان عنده عقل، بيقول هذا فلان عنده عقل لما بيعمل القبائح والرذائل. والمعنى أن من كان ذا لب وعقل علم أن ما أقسم الله عز وجل به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل تدل على توحيده تعالى وربوبيته، فهو حقيق أي جدير بأن يقسم به لدلالته على الخالق. طيب شو جواب القسم؟ قال وجواب القسم إن ربك لبالمرصاد، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. الجواب إن ربك لبالمرصاد. واعترض بين القسم وجوابه قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد وما بعده. ذكر تعذيب الأمم التي كذبت الرسل، ذكر كيف دمرهم، كيف أهلكهم، وكيف جعلهم أحاديث وعبرا. فقال عز وجل ألم تعلم يا محمد علما يوازي العيانة المشاهدة في الإيقان، هذا استفهام للتقرير، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، كيف أهلكهم، كيف دمرهم. عاد الأولى المراد هون إرم ذات العماد، إرم تسمية لهم باسم جد كان لهم، ذات العماد صفة للقبيلة، المعنى أنهم كانوا طوال الأجسام، يعني على تشبيه قدودهم بالأعمدة، كانوا أشداء أقوياء طوال. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد في بطشهم وقوتهم، قوة هذه القبيلة. والمقصود تخويف أهل مكة، وكيف أهلك الله أولئك وكانوا أطول أعمارا وأشد قوة من هؤلاء من كفار قريش. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعني فعل بثمود كما فعل بعاد. ثمود جاب في اللغة بيجي بمعنى قطع، يعني قطعوا الصخور، قطعوا الجبال، نحتوا الجبال، نحتوا فيها بيوتا من قوتهم وشدتهم، اتخذوا فيها مساكنا. قيل هم أول من فعل هذا، بنوا مدنا كثيرة في الجبال. جابوا الصخرة بالواد، أي واد؟ وادي القرى بين المدينة والشام. وفرعون ذي الأوتاد، أيضا الله أهلكه بالغرق، ذي الأوتاد كان له أوتاد يعذب بها من خالفه، يعذب بها الناس كما فعل بآسيا رضي الله عنها. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، يعني عادا وثمود وفرعون عملوا بالمعاصي وتجبروا. ثم فسر الطغيان بقوله عز من قائل فأكثروا فيها الفساد بالقتل والكفر والظلم، فصب عليهم ربك سوط عذاب. هذا مجاز عن إيقاع العذاب بهم على أبلغ الوجوه، لأن الصب، التعبير بالصب يشعر بالدوام، والتعبير بالصوت يشعر بزيادة الإيلام، معناه عذبهم عذابا شديدا أليما دائما. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ما معنى إن ربك لبالمرصاد؟ معناه الله يسمع، الله يرى، الله لا يخفى عليه شيء، عالم بما يصدر منهم ويحفظه عليهم، لا يفوته ذلك سبحانه، فيجازيهم عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن شاء الله تعالى نكمل شرح هذه السورة في حلقة جديدة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.
1: تعلم أحكام قراءة القرآن.
2: اقرأ القرآن.
1: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه قبل تلاوته.

حسن الظن بالمسلمين أمر عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. رواه أحمد وأبو داود. قال في المرقاه: والمعنى أن حسن الظن به تعالى من جملة العبادات الحسنة، فلا ينبغي أن تظن ما يظنه العامة من أن حسن الظن هو أن تترك العمل وتعتمد على الله وتقول إنه كريم غفور رحيم. ويمكن أن يكون المعنى بعض حسن العبادة حسن الظن، وقدم الخبر اهتماما، فإن السالك إذا حسن الظن بالله على سبيل الرجاء حسن العبادة في الخلا والملا، فيستحسن مأموله ويرجى مقبوله. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالعبد مأمور بتحسين الظن بربه، يعني إذا حصلت منه معصية يرجو أن يغفر الله تعالى له، وليس له أن يقول: أنا لابد أن أعذب. فالمؤمن يكون بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، وإذا عصى ربه يبادر إلى التوبة فورا. وأما من يترك العبادة ويدعي حسن الظن بالمعبود فهو مغرور ومخدوع، ومثلهما الغزالي بمن زرع ومن لم يزرع راجين الحصاد. ولا شك أن الثاني ظاهر الفساد، والله رؤوف بالعباد. وقيل يعني اعتقاد الخير والصلاح في حق المسلمين عبادة. قال الطيبي: فعلى هذا من للتبعيض، أي من جملة عبادة الله والإخلاص فيها حسن المعاشرة مع عباده. ويجوز أن تكون للابتداء، أي حسن الظن بعباد الله تعالى، ناشئ من حسن عبادة الله. وينصره قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. معناه: المسلم الكامل من كف أذاه عن المسلمين، إن كان باللسان وإن كان باليد. اللهم اجعلنا من المسلمين الكاملين يا أرحم الراحمين.

روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. يقول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأخرج البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إخوة الإيمان، إن هذا الحديث هو من جملة الأحاديث المتشابهة التي لا تحمل على الظاهر، وإنما يكون له تأويل مناسب نشرع في بيانه إن شاء الله. ولكن نذكر تعريفا موجزا للحديث القدسي، فنقول: الحديث القدسي هو الذي صدر بيقول الله تبارك وتعالى مثلا، وهو كلام الله لكنه غير القرآن، حيث إن القرآن أنزل وفيه التحدي، أما الحديث القدسي فليس للتحدي. ثم إن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة ومنافع جليلة، فمن ذلك تحريم معاداة الولي كما يستفاد من نص الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا فيه وعيد شديد لمن يعادي أولياء الله الصادقين. وقوله فقد آذنته بالحرب معناه أنا مهلكه، وفي الحديث القدسي الآخر: ومن كنت خصمه خصمته، أي أنا أغلبه. ولذا ينبغي للمرء أن يتنبه لذلك، فإنه من المعلوم شرعا أن من الواجبات القلبية محبة الله ومحبة كلامه ورسوله والآل والصالحين. وأما محبة الصحابة فهم لأنهم أنصار دين الله، ولا سيما السابقين الأولين منهم من المهاجرين والأنصار. وأما الآل فإن أريد بهم مطلق أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الأتقياء، فتجب محبتهم لأنهم أحباب الله تبارك وتعالى بما لهم من القرب من الله بطاعته الكاملة. وإن أريد به أزواجه وأقرباؤه المؤمنون، فوجوب محبتهم لما خصوا به من الفضل، ويجب محبة عموم الصالحين من عباد الله عز وجل. وليعلم أحبابنا أن الولي الصالح له تعريف عند أهل العلم، فهو من استقام في طاعة الله عز وجل بحيث أدى جميع الواجبات واجتنب المحرمات وواظب على نوع من النوافل أو أنواع. من وصل إلى تلك المرتبة فله البشرى بالموت على الإيمان، لأن الذي يصير من أحباب الله بالوصول إلى الولاية لا ينقلب فيما بعد عدوا لله، بل الله يحفظه من الكفر. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وهذا التعريف المذكور للولي يستفاد من النص الحديثي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كما أن في ذلك أن أولى وأفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو أداء الفرائض واجتناب المحرمات. وإن العبد الذي يثبت على أداء الفرائض واجتناب المحرمات هذا يكون قد أدى ما عليه، وإن مات على ذلك دخل الجنة من غير سابق عذاب. إذ إن العبد بأداء جميع الفرائض الدينية من صلاة وصيام وحج إن استطاع وزكاة إن كان ممن تجب عليهم الزكاة وغير ذلك مما هو لازم في الذمة كطلب علم الدين الضروري، ثم اجتنب مع ذلك جميع المحرمات والمنهيات، هذا يكون قد جاء بالتقوى التي من مات ثابتا عليها نجا في القبر وفي الآخرة. يقول الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وفي هذا الحديث بيان أن أعظم ما يتقرب به إلى الله هو أداء فرائض الله. وقد قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. فالعمل بالفرض يقرب إلى الله أكثر من العمل بالنوافل، فعليكم بتقديم الفرض على النفل عملا بالقاعدة المذكورة. وأفضل الأعمال على الإطلاق هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا ننبه إلى أمر عظيم، وهو أن في هذه القاعدة المذكورة من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، بيانا واضحا أن من لزمه قضاء صلوات أو صيام فاته بدون عذر فعليه أن يعمل به، ثم بعد ذلك يصلي من النوافل ما بدا له. ومن قال بخلاف هذا فهو شاذ لا يعتد به. فاحذر أخي المسلم واثبت على الحق والسداد خير لك. وأما الشق الآخر من الحديث القدسي المذكور وهو قوله: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فقد ذكرنا منذ البداية أن هذا الحديث متشابه لا يصح إجراؤه على الظاهر، وإنما يرد إلى تأويل معتبر. وعلى هذا فلا يكون المعنى أن الله يحل في سمعه أو بصره، لا، لأن الله عز وجل لا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل يجب تنزيه الله عما لا يليق به من الحلول والحدوث والانتقال وكل ما هو من صفات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. وإنما يكون معنى الحديث أن الله عز وجل يبارك للولي في سمعه وبصره، فيحفظ له سمعه من الحرام، ويحفظ له بصره من الحرام، ويحفظ له يده، ويحفظ رجله من الحرام، أو يعطيه قوة في سمعه وفي بصره إكراما له لما يكون قد صار من أولياء الله الصالحين الأكابر، وذلك نظير ما حصل مع سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نادى أمير الجيش الذي كان بنهاوند من بلاد الفرس، واسم هذا القائد سارية بن زنيم، قائلا له: يا سارية الجبل الجبل. فسمع سارية صوت سيدنا عمر، وكان عمر رضي الله عنه بالمدينة المنورة يخطب بالناس، والحادثة هذه مشهورة عن سيدنا عمر الفاروق، أخرجها الحافظ البيهقي وأفردها الحافظ أبو بكر الدمياطي بتأليف وصححها. فاعلموا أحبتنا أن هذا التأويل منسجم ومتوافق مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وختاما نسأل الله العلي القدير أن يحفظنا وأن يجيرنا من النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة ياسين إلى الآية 82 من سورة الصافات بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه ثبت بالنقل والعقل أن الله تعالى لا يشبه الأجسام وسائر أنواع العالم بوجه من الوجوه. أما النقل فقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه الآية صريحة في وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة ما سواه على الإطلاق، بل هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي، لأن كلمة شيء وقعت في حيز النفي فهي للعموم، أي أنه ينتفي عنه مشابهة شيء من العالم، ولا يجوز أن يكون غير مشابه لشيء ومشابها لشيء من العالم. وأما العقل فلأنه تعالى لو كان مشابها لشيء من العالم لجاز عليه ما يجوز على العالم، ولو جاز عليه ما يجوز على العالم للزم حدوثه، والحدوث ينافي الألوهية. فوضح بطلان المشابهة وثبت المطلوب وهو تنزيهه تعالى عن المشابهة. ثم إن كل آية ظاهرها يوهم إثبات الحد لله والتنقل من جهة إلى جهة والنزول والصعود بالحركة والسكون ونحو ذلك من معاني الأجسام يجب أن لا تحمل على ظاهرها، بل يوفق بينها وبين هذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء بالتأويل الإجمالي أو بالتأويل التفصيلي، لأن القرآن يستحيل أن يكون فيه تناقض بين آية وآية، وحمل تلك الآيات على الظاهر يوجب تناقضا بين آيات القرآن، وذلك باطل بلا خلاف، فما أدى إلى الباطل باطل. متى يسوء التأويل؟ يقول الرازي في المحصول: ولا يسوغ تأويل النص، أي إخراجه عن ظاهره، بغير دليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. وقال مثله القاضي عياض في كتابه الشفاء، وملا علي القاري في شرحه على الشفاء، والحافظ الخطيب البغدادي والقرطبي في تفسيره. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على تأويل الآيات المتشابهات التي يوهم ظاهرها ما لا يليق بالله، وردها إلى الآيات المحكمات لثبوت الدليل النقلي والعقلي في تنزيه الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من القرآن والسنة، لأن ذلك من أصول الكفر، من كتابه البرهان المؤيد. التأويل نوعان: التأويل الإجمالي والتأويل التفصيلي. الأول مسلك السلف، وهم أهل القرون الثلاثة الأولى، أي الغالب عليهم، فإنهم يؤولونها تأويلا إجماليا الإيمان بها واعتقاد أن لها معنى يليق بجلال الله وعظمته بلا تعيين معنى لها، بل ردوا تلك الآيات إلى الآيات المحكمات كقوله ليس كمثله شيء من سورة الشورى. والتأويل الإجمالي هو أن يقال في الآية الرحمن على العرش استوى من سورة طه بلا كيف، والآية وجاء ربك بلا كيف، وحديث ينزل ربنا بلا كيف. ومعنى بلا كيف أي من غير أن يكون استواؤه على العرش هيئة معهودة في الخلق كالجلوس والاستقرار والمحاذات للعرش، ومن غير أن يكون المجيء الوارد في حق الله بالانتقال من مكان إلى آخر ومن جهة إلى أخرى، ومن غير أن يكون النزول الوارد في الحديث في حق الله بالحركة والسكون والنزول من علو إلى سفل أو الصعود من سفل إلى علو والأمر كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات، لا على معنى ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمانية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ونقل البيهقي بإسناده عن الأوزاعي ومالك وسفيان والليث بن سعد أنهم سئلوا عن هذه الأحاديث التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيفية. ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. وقال البيهقي في موضع آخر من نفس الكتاب: هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه. فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار والحركة والأعضاء ونحو ذلك من صفات الأجسام، ولا يقصدون أن استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا نعلمها نحن والله يعلمها، بل المراد نفي الكيفية عنه البتة. وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشا أو تربعا أو غيرهما فهو كيفية، لأنه لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام، واللون والمماسة لجسم من الأجسام كيفية، فهي منفية عن الله وعن صفاته. الثاني مسلك الخلف، وهم من جاء بعد السلف، وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العربي، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف، ولا بأس بسلوكه، ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فسرها بعض أهل الحق بالقهر، وبعضهم عبر باستولى المجرد عن معنى المغالبة، وذلك لا بأس به. قال الحافظ ابن دقيق العيد: نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأولها قريبا على مقتضى لسان العربي لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العربي حملناه عليه من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني. ثم إن نفي التأويل التفصيلي عن بعض السلف مردود، فقد ثبت أن بعض السلف أولوا تأويلا تفصيليا، وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول الساق في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فقال: عن شدة من الأمر. قال الحافظ ابن حجر وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، وأول ابن عباس أيضا قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فقال: هادي أهل السماوات والأرض. وأول الإمام التابعي مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وجه الله في قوله تعالى: فثم وجه الله بقبلة الله، أورده البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. قال سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631: وما يروى عن السلف من ألفاظ يوهم ظاهرها إثبات الجهة والمكان، فهو محمول على هذا الذي ذكرنا من امتناعهم عن إجرائها على ظواهرها، والإيمان بتنزيلها وتلاوة كل آية على ما ذكرنا عنهم. وبين السلف الاختلاف في الألفاظ التي يطلقون فيها كل ذلك بأنه اختلاف منهم في العبارة، مع اتفاقهم جميعا في المعنى، وأنه تعالى ليس بمتمكن في مكان ولا متحيز بجهة. وأول مجاهد أيضا الآية: على ما فرطت في جنب الله، يعني على ما ضيعت من أمر الله. وأول البخاري فقال في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه. ويقال: إلا ما أريد به وجه الله. وقال مثل ذلك سفيان الثوري في تفسيره، وأول البخاري في موضع آخر: الضحك الوارد في الحديث بالرحمة، وهو قريب، وتأوله على معنى الرضا أقرب. وأول البخاري أيضا في تفسير سورة هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، في ملكه وسلطانه. وأول سفيان الثوري قول الله تعالى: وهو معكم، قال علمه. وأول قتادة قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وأول الإمام مالك بن أنس حديث النزول فقال: نزول رحمة لا نزول نقلة، ذكره أبو بكر بن العربي. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى: وجاء ربك، جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد. قال البيهقي: وأنبأنا الحاكم قال: حدثنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت عمي أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول: اجتمعوا علي يومئذ، يعني يوم ناظروه في دار أمير المؤمنين، فقالوا: تجيء سورة البقرة يوم القيامة، وتجيء سورة تبارك. فقلت لهم: إنما هو الثواب، قال الله تعالى: وجاء ربك، إنما تأتي قدرته. وإنما القرآن أمثال ومواعظ، قال البيهقي، وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكره ابن كثير في تاريخه. وقال البيهقي: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور أثر قدرته. فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان، فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهاره إياها بمجيئه. وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، ونسأل الله حسن الختام.

مدينة العلم والعلماء. مدينة أنجبت علماء أكابر أفاضل نشروا الحق وعلموا الدين حتى صارت بيروت منارة العلم والحضارة.

0: المحدث الشيخ محمد الحود المتوفى سنة 59 و800 وألف قال في كتابه المسمى العقيدة الفائقة:
1: نزه الحق سبحانه وتعالى عن كل ما يوهم الجسمية والمكان والحدوث.
0: الله خلق كل الأجسام فليس جسما، فهو منزه عن الجلوس على العرش، لأن الجلوس من صفات البشر.
1: قال الإمام علي بن أبي طالب: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه

0: مفتي بيروت الشيخ عبد الباسط الفاخري المتوفى سنة 95 قال في كتابه الكفاية لذوي العناية:
1: وكل ما قام ببالك فالله بخلاف ذلك.
0: فالله سبحانه وتعالى لا تدركه العقول ولا تتصوره الأوهام.
1: قال الإمام أحمد بن حنبل: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك.

0: مفتي بيروت الشيخ مصطفى نجار المتوفى سنة 1931 قال في كتابه كشف الأسرار لتنوير الأفكار.
1: ومعنى العلي المتعالي في جلاله، والمراد به علو القدر لا علو المكان، لأنه تعالى منزه عن التحيز والجهة.
0: الله هو خالق المكان فلا يحتاج إلى المكان، وهو خالق الجهات كلها فلا يحتاج إليها.
1: قال الإمام علي بن أبي طالب

وجب تنزيه الله عن الحد والكمية، وهذا شيء ثبت في عبارات السلف الصالح. سيدنا علي رضي الله عنه قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود.

0: وتتوالى الإنجازات والمؤسسات،
1: تشييد مساجد ومصليات ومراكز تعليم القرآن الكريم،
0: جمعية كشافة المشاريع،
1: جمعية مرشدات المشاريع،
0: الدفاع المدني المشاريعي،
1: إذاعة نداء المعرفة 91.3 FM،
0: مجلة منار الهدى مع ملحق فرح الأطفال،
1: دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع،
0: فرق المشاريع لإنشاد التراث في بيروت وفي كل المحافظات،
1: مركز تجهيز الأضاحي المجاني في بيروت وطرابلس،
0: مراكز المشاريع للمهارات النسائية في كل المحافظات،
1: مستوصف الشيخ نزار حلبي بيروت،
0: مركز ابن النفيس الطبي بيروت،
1: مستوصف الأمانة طرابلس،
0: نادي المشاريع الرياضي بيروت،
1: نادي الرشاد الرياضي طرابلس،
0: نادي شباب المنيا الرياضي الشمال، إلى جانب عدد كبير من القاعات والملاعب المغلقة في كل المحافظات.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على نبيه الكريم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى أكد على عباده الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان أحسن عباد الله خلقا. ثم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وقد ثنى عليه. فمن أحاديثه الصحيحة الثابتة عنه المتصلة الأسانيد ما رواه ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال لسليم بن جابر رضي الله عنه: وإن امرؤ شتمك بما لا يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه. أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الأفضل في معاملات الناس أن تقابل الإساءة بالإحسان، فإنه وإن كان جائزا أن يقتص المؤمن ممن ظلمه بالمثل، لكنه صلى الله عليه وسلم أرشد في هذا الحديث إلى أن الكمال هو التجاوز. وروى ابن حبان أيضا بالإسناد الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. وهذا وصف من يتحلى بثلاثة أمور: أن يصل من قطعه، ويعطي من حرمه، ويعفو عمن ظلمه. وقد جاء ذلك في حديث رواه البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن